0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا مستمعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM. نحييكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري. حتى تمام 8 نتواصل في متابعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم الملفات الإخبارية. معكم في الأعداد والتقديم أنس القاضي، ومعنا في الهندسة الإذاعية والإخراج صالح كنعان. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وفق الأرصاد الجوية: يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى تصل في القدس المحتلة هذا اليوم إلى 29 درجة مئوية. غدا الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة. نهار السبت وفق الأرصاد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بواقع درجتين مئويتين عن اليوم وغدا. تصل العظمى نهار السبت إلى 31 درجة مئوية. أسعار العملات مقابل الشيكل في التداولات الصباحية هذا اليوم: الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين و99 أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل و21 أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شواكل و39 أجورة. وهذه الأسعار قد يطرأ عليها تغيير طفيف في محلات الصرافة وفق العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

تبدأ برصد التطورات الميدانية في مدن الضفة الغربية المحتلة واعتقالات جديدة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة. في بلدة السعير شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف الحلايقة عقب مداهمة منزله فجر هذا اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت خلال اقتحامها بلدة سعير واعتقالها الشاب حلايقة. أما من مدينة طوباس فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير القاصد وقاصد الغانم خلال اقتحامها المدينة صباح هذا اليوم. شهدت عدة مناطق اقتحامات ومداهمات وهي مخيم العين غرب مدينة نابلس ومخيم الأمعري في مدينة البيري. كذلك الحال تم مداهمة بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وأيضا مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. وكذلك الحال في ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم رصد مداهمة بناية سكنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: يوم أمس في بلدة اليامون غرب مدينة جنين تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى البلدة وحاصرت منزلا واغتالت المطارد محمد ناظم زايد بعد محاصرة هذا المنزل. بطبيعة الحال المصادر المحلية ذكرت أن الشهيد محمد ناظم زايد هو مريض سرطان ومنذ عدة أشهر مطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نستمع وإياكم إلى شاهد عيان تحدث وروى تفاصيل واقعة اغتيال المطارد محمد نظام أو ناظم زايد.
1: أصلا هو مريض سرطان تقريبا على الساعة 12 ثلث على الساعة 12:30 بكيت أنا نازل على جنين اللي هم قاعدين برنوا قوات خاصة بأبداركم قوات خاصة بأبداركم صرنا تناك الأخبار شوف بيجي فيه واللي من فوقين دار محمد أبو طود الرقطي بن عمي أصير سابق وبكى عنده الشهيد محمد زايد عنده كلب الطار قاعدين بشربوا قهوة قوات طوقت الطار قوات الخاصة أخوي حرام شرد من الوعر من هين شرط ظل أجا هنا يعني حسب الجيران حسب من اللي فهمنا إنه الشهيد الله يرحمه تشلب اللي لحكوا وكان الشاب الشهيد هين نايم طخوه بدون ما يشوفوه يعني لكن كان يمسكوه طخوه على المحل هين هاي دمه شايف زي ما أنتوا شايفين وبعدها أجابوا سيارة الإسعاف تاعت الإسرائيلية وحطوا عليه القصدير وأخذوا طوقوا الدور فات على كل الدور هنا وخربوا وحملوا حالهم وطلعوا. هذا اللي صار يعني لحديت الآن بس بعده يعني هسه أيام مش فعلين الاستشهاد لحديت الآن هو مصاب هو عايش ولا حدا بيعلم إشي لغير رب العالمين. محمد هذا التقريب صار شابسين عليه فوق 100 مرة مطلوب للإسرائيلية وكيف ليش راح عند السلطة وبعديها طلع قالوا له فيش شيء وبعديها تقريبا اللي شابس عليه فوق 100 مرة ما قدرش يمسكوه بس خلص هاي النتيجة شايفين بعينيكم الله يرحم روحه شو بدنا نقول يعني

أما في قطاع غزة فقد استشهد مواطنان بينهما طفل يوم أمس وآخر متأثرا بجراحه في مواصي خان يونس، فيما تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية أن الطفل أحمد محسن الرقب استشهد وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي في محيط منطقة العطار بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحتلال يستولي على 464 دونما من أراضي سنجل شمال مدينة رام الله. قاضية مقاومة الجدار والاستيطان فإن سلطات الاحتلال صعدت من سياساتها الرامية إلى تكريس السيطرة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية بإعلانها الاستيلاء على 464 دونما من أراضي قرية سنجل في خطوة تستهدف بصورة مباشرة المنطقة المقام عليها بؤرة جيفاعوت هاروئي الاستيطانية أو ما باتت تعرف باسم كارميعوز التي أقيمت عام 98 وقررت حكومة الاحتلال في 11 من كانون أول العام 2025 تحويلها إلى مستوطنة قائمة بذاتها بالأثر الرجعي. وأوضحت الهيئة أن إعلان ما تسمى أراضي الدولة يغطي كامل المساحة التي تقوم عليها البؤرة الاستيطانية الواقعة بين مستوطنتي شيلو شرقا ومعالي ليفونا غربا على جانبي شارع 60، بما يحقق امتدادا جغرافيا متصلا بين مكونات ما يعرف بتكتل شيلو الاستعماري عبر إنشاء ما يشبه الإصبع الاستيطاني الذي يربط البؤرة بالمستوطنات المحيطة ويعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في المنطقة. مستوطنون يقتحمون قرية العرارة شمال شرق القدس المحتلة. ومستوطنون يعيثون دمارا في مركبة مجلس قروي الرشايدة في بيت لحم. الاحتلال يخطر بوقف البناء في 15 منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص.

0: نتابع بعد الفاصل. هيئات إعادة إعمار غزة تجتمع في قبرص الأسبوع المقبل، وحماس تبدي جاهزيتها لتسليم اللجنة الوطنية جميع ملفات الحكم في غزة بما فيها الملف الأمني.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. لازلنا وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح الإخبارية. وفي الملف الجديد الذي سنتابعه وإياكم ما نشر عن هيئات إعادة إعمار غزة التي ستجتمع في قبرص الأسبوع المقبل للتباحث في دخول اللجنة الإدارية التكنوقراطية إلى القطاع لبدء عملها. وسط ما أعلنت أو أعلن مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن ممثلي الهيئات المكلفة بإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته ما بعد الحرب ستجتمع في قبرص الأسبوع المقبل. وقال عضو في اللجنة الإدارية التكنوقراطية المكلفة بتولي إدارة القطاع إن لجنته التي لا يزال دخولها إلى غزة معطلا ستحضر أيضا هذا الاجتماع. وذكر الناطق باسم الحكومة القبرصية أن الاجتماع سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. من جهته لفت مسؤول في مجلس السلام إلى أن الأخير يعقد اجتماعاته بانتظام وأن الاجتماع المزمع عقده في قبرص لن يكون مختلفا، وأضاف أن المجلس يعمل بنشاط على إعداد إجراءات لدفع جهود إعادة الإعمار وتحسين إدارة القطاع لمصلحة سكان غزة. وبحسب العضو في اللجنة فإن اجتماع قبرص سيناقش انتقال اللجنة إلى غزة وبدء عملها. حركة حماس من جانبها أكدت أن المطالبة بالإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ومباشرة أعمالها كانت في صلب الحوارات الأخيرة التي جرت في القاهرة. قالت الحركة إنها أعادت التأكيد على جاهزيتها الكاملة لتسليم اللجنة الوطنية جميع مجالات الحكم في غزة بما في ذلك الملف الأمني والعمل بكل ما تستطيع لإنجاح مهامها. وأضافت أنه من غير المنطقي أن يعجز مجلس السلام عن إدخال اللجنة إلى القطاع طوال هذه الفترة رغم مرور أشهر طويلة على تشكيلها، معتبرة أن ذلك يجعل المجلس حبيس المواقف الإسرائيلية. حماس في بيان وتصريح صحفي صدر على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أعربت عن أملها في أن تثمر جهود الوسطاء قريبا في إدخال اللجنة الوطنية إلى القطاع لبداية ترتيب الأوضاع وإطلاق عملية إغاثة حقيقية تسهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين هناك.

نشير متابعينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد في هذه اللحظات عن أنباء عن استشهاد شاب من قرية سرطة غرب سلفيت بعد اقتحام منزله فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن حديث عن ارتقاء شهيد بعد اقتحام قوة إسرائيلية منزلا في قرية سرطة غرب سلفيت فجر هذا اليوم، نتابع التفاصيل حال ورودها إلينا.

نائب الرئيس حسين الشيخ يرحب بالمساعي الأوروبية الرامية إلى الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال. وثمن الشيخ في تصريح صحفي الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجهها فلسطين، وأكد أن الإفراج عن هذه الأموال ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الراهنة.

للمرة الثانية خلال أسبوع، وزير الداخلية الأردني يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين، هذه الأثناء وفق وسائل إعلام أردنية. يطلع الوزير الفرايا مازن الفرايا على سير العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والإجراءات المتبعة على هذا المعبر. وتأتي الزيارة وفق الإعلام الأردني في إطار متابعة أوضاع الجسر والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع حركة السفر والحد من الاكتظاظ.

بالأمس قال المتحدث باسم الداخلية الأردنية عبد الكريم أبو دلو إن منصة الحجز الإلكتروني للمسافرين عبر جسر الملك حسين تعد ضرورة أساسية لتنظيم حركة السفر، مشددا على أن إلغاءها سيؤدي إلى حالة من الفوضى والاكتظاظ في منطقة الجسر. وأوضح أبو دلو أن عدد المسافرين المسموح بمغادرتهم يوميا عبر الجسر يحدده الجانب الإسرائيلي بنحو 3000 مسافر و50 حافلة، ما يفرض الحاجة إلى تنظيم مسبق لعملية السفر من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح للمسافرين حجز تذاكرهم وتحديد مواعيد سفرهم بشكل واضح. وبيّن أن الحكومة الأردنية ستعمل على إنشاء مرافق جديدة ومظلات وقاعات انتظار وتطوير أنظمة الأمتعة بما يسهم في تقليص مدة السفر وتحسين تجربة المسافرين، كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع شركة جيت لتنظيم عمليات النقل والحجز والعمل على تجاوز أي ملاحظات، إلى جانب جهود متواصلة مع الجانب الإسرائيلي لزيادة أعداد المسافرين وساعات العمل اليومية، مشيرا إلى أن الأردن يتعامل مع جسر الملك حسين باعتباره ممرا إنسانيا وشريانا رئيسيا للفلسطينيين إلى العالم الخارجي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مناورة عسكرية تبدأ صباح اليوم في نطاق منطقة بيت لحم وشمال الخليل، تستمر حتى ساعات الظهر، حيث ستسمع أصوات انفجارات وتلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش. قوات الاحتلال تصادر بعد منتصف الليل الماضي صهاريج مياه لبلدية إذنة غرب الخليل، تزامنا مع أزمة المياه في البلدة واعتماد الأهالي على شراء المياه من خلال هذه الصهاريج.

باسم الرئاسة نبيل أبو ردين يقول إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت التي قال فيها إن المنطقة المصنفة سي هي جزء من إسرائيل ولا وجود لدولة فلسطينية ولا مجال سوى لحكم ذاتي في المناطق A و B هي تصريحات مدانة ومرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وكان نفتالي بنت قال في لقاء متلفز بث يوم أمس إن القادة العرب لا يستيقظون صباحا وهم يفكرون بالفلسطينيين، مضيفا لا أحد منهم يهتم بالفلسطينيين حقا، فما الذي يهتم أو يهم القادة العرب؟ يقول نفتالي بنت يهمهم الشارع في بلدانهم، وهذا ينطبق على جميع القادة العرب حسب زعمه. جيش الاحتلال يعلن مقتل متعاقد في شركة مقاولات تنفذ أعمالا هندسية للاحتلال بقطاع غزة بحادث عمليتي، وهو من بدو النقب ويدعى رائد أبو القيعان. مصادر إسرائيلية تحدثت عن أن هذا المتعاقد مع وزارة جيش الاحتلال كان يعمل على تنفيذ عمليات هدم، وانهارت مئذنة مسجد على الآلية التي يقوم بتشغيلها ما أدى إلى مقتله على الفور خلال عملية هدم هذا المسجد وفق التقارير.

0: وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة يعلن إطلاق تطبيق يبوس الهادف لتعزيز صمود موظفي القطاع العام وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه مزودي الخدمات الأساسية خلال فعالية رسمية أقيمت في المعهد المالي الفلسطيني في مدينة البير بالأمس بمشاركة الجهات الشريكة. أشار الوزير إلى أن المرحلة التجريبية للتطبيق تشمل العاملين في الدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية إضافة إلى وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس للتأكد من فاعلية النظام وعمليات التقاص تمهيدا لإتاحته رسميا لكافة الموظفين خلال الفترة القادمة، داعيا العاملين في المؤسسات المذكورة لتثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية بعد التعريف بهوياتهم من خلال تطبيق ID Plus اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على أن يكون بإمكانهم البدء بتسديد الفواتير خلال الأسبوع القادم. وشدد على أن المرحلة الثانية من تطوير تطبيق يبوس ستتوسع لتشمل خدمات الهيئات المحلية المزودة للمياه والكهرباء، إضافة إلى تسديد رسوم مجموعة من الخدمات الحكومية. فاصل متابعينا الكرام ونعود، ابقوا وإيانا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

قبل ما نشير إلى الخبر الأبرز والأهم في هذه اللحظات، وهو إعدام شاب في منزله في قرية سرطة غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. المعلومات المتوفرة حتى الآن متابعينا تشير إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما في قرية سرطة غرب سلفيت وإعدامه بدم بارد وسط المنزل. هناك مقطع فيديو وصل قبل لحظات يشاهد فيه عناصر من طواقم الإسعاف تحاول تقديم الإسعافات للشاب الخطيب وهو ملقا على الأرض وقد نزف كمية كبيرة من الدماء. نتحدث عن عملية إعدام حقيقية بدم بارد داخل هذا المنزل في قرية سرطة. الشهيد مجددا هو مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما. مشهد صعب حقيقة نشاهده الآن في هذا الفيديو الذي ورد للتو من قرية سرطة غرب سلفيت للشهيد الخطيب مدرجا بدمائه وسط منزله حيث أعدمه جنود الاحتلال بالرصاص، ونلاحظ عدد من الرصاصات قد أصابت المنطقة العلوية من جسده وبركة من الدماء نستطيع القول من أسفل هذا الشاب الذي ارتقى شهيدا على الفور.

إصابة 65 جنديا إسرائيليا بأمراض معوية وعشر مجندات بحالات جفاف في قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين وفق تقارير إسرائيلية، فيما تم فتح تحقيقات لمعرفة الأسباب. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف النقاب عن أن أجهزة أمن الاحتلال تستعد لتصعيد عملياتها العسكرية في مختلف محافظات الضفة خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا قبيل فترة الأعياد اليهودية. وذكرت القناة 14 العبرية في تقرير أن جيش الاحتلال يعتزم تركيز جهوده العسكرية في الضفة بقيادة شعبة العمليات، حيث تقرر الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة تشمل لواء المظليين لينضم إلى لواء الناحل وقوات تابعة لقيادة ما تسمى الجبهة الداخلية، ما يرفع حجم قوات الجيش العاملة في الضفة إلى نحو 26 كتيبة عسكرية. أشار التقرير العبري إلى أن هذه الاستعدادات تأتي تماشيا مع تصريحات وزير الجيش إسرائيل كاتس، وبناء على قرارات صادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي تمهيدا لتوسيع العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال سابقا في مخيمات شمال الضفة.

الآن إلى أخبار المونديال وأبرز النتائج في مباريات التي أو المباريات التي أقيمت خلال الساعات الماضية. فوز مستحق للمنتخب المغربي الذي أحرز 4 أهداف مقابل 2 في منتخب هايتي في المباراة التي جمعتهما في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة 3 في كأس العالم 2026.

فقد حجز منتخب المغرب مقعده رسميا في الدور 32 في بطولة المونديال بعدما حقق فوزا مثيرا على منتخب هايتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة أو من المجموعة الثالثة. وجاءت البداية صعبة على أسود الأطلس بعدما سجل الحارس ياسين بونو هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10 مانحا هايتي التقدم المبكر، ونجح أشرف حكيمي في إدراك التعادل للمغرب بالدقيقة 39 قبل أن يعيد ويلسون إيزيدور التقدم لمنتخب هايتي في الدقيقة 43. وقبل نهاية الشوط الأول تمكن إسماعيل صباري من تسجيل هدف التعادل للمغرب في الدقيقة الأولى من الوقت محتسب بدل ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين. في الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي ضغطه بحثا عن هدف الفوز حتى نجح سفيان رحيمي في هز الشباك بالدقيقة 78 قبل أن يسجل جسيم ياسين الهدف الرابع في الدقيقة 89 ليؤكد انتصار منتخب بلاده وحسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم. أما منتخب قطر فقد ودع منافسات كأس العالم بعد الهزيمة أمام نظيره البوسنة والهرسك 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. منتخب البرازيل حقق فوزا كبيرا على نظيره اسكتلندا 3 أهداف في مباراة أقيمت على ملعب ميامي في الجولة الثالثة ضمن دور المجموعات في منافسات الدور الأول، وأحرز هدف البرازيل الأول اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 7 مستغلا خطأ مدافع اسكتلندا، وفي الدقيقة 22 يقوم الحكم بإلغاء هدف آخر لفينيسيوس بداعي الخطأ ضد الخصم، وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أحرز فينيسيوس الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده لينتهي الشوط بتقدم البرازيل بهدفين نظيفين. في الشوط الثاني أحرز كونيا في الدقيقة 60 الهدف الثالث للبرازيل، كما شهد الشوط الثاني مشاركة نيمار في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة.

جنوب أفريقيا تغلبت على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، والمكسيك فازت على تشيكيا بثلاثة أهداف نظيفة أيضا. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم نصر القاضي، تحيات

0: صالح كنعان في الهندسة الإذاعية، طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد. اليوم الخميس 25 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.
1: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 من وجه أحلى تحية لكل مستمعينا.

صباحكم سكر وكل شيء حلو مستمعينا ومستمعي يوم جديد أينما كنتم أينما تواجدتم. صباح الخير والمحبة والتفاؤل، وصباح يحمل معه الأمل والبدايات الجميلة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، نرافقكم مع إشراقة يوم جديد. وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نبدأ وإياكم رحلتنا الصباحية في برنامج يوم جديد.

في حكمتنا لليوم مستمعينا، لا تنتظر الفرصة المناسبة، بل اصنع من كل صباح ومن كل فرصة طريقا إلى النجاح. صباح الخير.

0: محلى الحياة مع الابتسامة، دائما ابدأوا صباحكم بابتسامة جميلة رغم كل التحديات.
1: الوشوش في ضحكة رايقة بتترسم يا صباح الوحبة.
0: حبة ونص على مستمعي يوم جديد. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشفرية التكاسي والفردات والباصات، صباح الخير لأبو سليمان أبو المعتز زواهرة، يسعد صباح شفرية التكاسي جميعا في محافظة بيت لحم.

0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد هالصباح خياطاتنا، يعطيكم العافية. وصباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، عمالنا عمال الورش يسعد هالصباح. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم، تحياتي الصباحية لكم جميعا.
1: من راديو بيت لحم 2000،
0: هلا بالخميس، هلا بالخميس، إجازة سعيدة. يلا كيف الأيام بتعدي؟ لسه قبل كم من يوم كنا نقول هلا بالخميس وإجازة سعيدة، وهي اليوم الخميس الأيام بتمشي زي البرق للأمام. خلينا نصبح على صناع جمال ونظافة هذه المحافظة، عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

0: مستمعينا ومتابعينا، نبدأ مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد في تفاصيل الحالة الجوية. أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويومي السبت والأحد ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-18، عمالله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطوباس 33-21، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وخلقيلي 30-23، غزة وخان يونس 29-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، دائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
2: والله لنكايف، والله لنكايف
0: أكثر من هيك.

مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. على ما يبدو بأن ساعات الصباح الأولى في المحافظة حملت حالة من الهدوء، أما بالأمس عاث مستعمرون خرابا ودمارا في مركبة تابعة للمجلس القروي في الرشايدة شرق بيت لحم. بدوره أفاد رئيس المجلس القروي بكر الرشايدة بأن مستعمرين اقتحموا القرية واعتدوا على مركبة المجلس وكسروا الزجاج الأمامي وأعطبوا إطاراتها وعاثوا خرابا فيها. وأضاف رشيدة أن اعتداءات المستعمرين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق سكان القرية، آخرها قبل أمس عندما اقتحموا المنطقة الشرقية منها وأطلقوا الرصاص الحي قرب المنازل، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين. في جانب آخر، أفرجت قوات الاحتلال بالأمس عن الأسير رجائي الجعفري من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم. وأيضا من الأخبار في المحافظة، حيث دعت بلدية بيت جالة وشرطة بيت لحم للمشاركة في المسيرة الكشفية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق 26 من حزيران، وذلك في التجمع في ساحة النادي الأرثوذكسي وانطلاق المسيرة الساعة 5، وذلك وصولا إلى ساحة بلدية بيت جالة. إن شاء الله غدا ستكون هذه المسيرة الكشفية، تنطلق هذه المسيرة الكشفية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق 26 من حزيران.

0: الحجارة المطوية.
1: من محافظة بيت لحم وآخر وأبرز الأخبار إلى سلفيت الحزينة في هذا الصباح، صباح الدم النازف والجرح المتجدد في فلسطين، حيث استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال غرب سلفيت في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا. الرحمة للشهيد والفرج القريب لأسرانا، وأيضا الشفاء لجرحانا. صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعينا، صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا وبتواصلوا معنا عبر واتساب. أصدقاء البرنامج ندى الشمالي، صباح الخير لك يا ندى، صباحكم رضا، يسعد هالصباح، بتمنى لك نهار سعيد.

كمان خلينا نروح لرسالة صديقة البرنامج علا خلاوي: لا تحكم على الغد بعين اليوم، فالله يغير في لحظة ما تعجز السنوات عن تغييره. صباح الورد والفل، يسعد هالصباح، تحياتي الصباحية، وبتمنى لك نهار سعيد يا علا.

0: فعليا حرب الإبادة ما انتهت في غزة، شهيدان أحدهما طفل وغارات إسرائيلية على غزة، غزة الجريحة التي ما زالت تنزف. في ظل التواصل خروقات الاحتلال، في ظل القصف المدفع المتواصل، مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد حتى العاشرة، فاصل قصير ونعود.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا ومتابعينا في معايدة من أنطوان شوملي لست ليلى بمناسبة عيد ميلادها. كل عام وانت بألف خير ست ليلى، العمر كله بسعادة وهنا، يعطيك الصحة وطولة العمر يا رب. هالمعايدة من أنطوان وباسمنا في إدارة راديو بيت لحم 2000، بنحكي لك كل عام وانت بألف خير.

مستمعينا، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، دوار طقوع سالك، زيف مغلقة، بنينعيم سالكة، المنشية سالكة، مرح ربح مغلقة، جورت الشمعة سالكة، الفحص سالك، النبي يونس سالك، سعير سالكة للداخل وتفتيش للخارج، الفوار مغلقة، الدورة سالكة، وفرش الهواء سالك، رأس الجورة والعروب مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمس عيا سالك، النبي صالح سالك، عبود سالك، نعلين سالكة، كفر عقب سالكة، وإلى أيضا حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة سالكة، عناتة والزعيم والعزارية والطيبة جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، أيضا جماعين مغلقة، زعترة سالك، مفترق جيد سالك، دوار الطنيب سالك، يتسار سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بورين سالكة، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، بزاريا سالك، ومدخل قلقيليا سالك، بوابة النبي الياس مغلقة، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها وإغلاقها بشكل مفاجئ بدون أي أسباب. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم الخميس يعمل من الساعة 8 صباحاً ولغاية 1:30 ظهراً في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

مشوار أزمة على الحواجز وأزمة على معبر الكرامة الملوش علاقة بالكرامة. في هذا الموضوع من المقرر اليوم عقد لقاء واجتماع بين وزيري الداخلية الفلسطيني والأردني لمتابعة وضع المعبر بهدف تحسين حركة المسافرين وتخفيف الازدحام.

0: أبرز نتائج المباريات، اسكتلندا تخسر أمام البرازيل لصالح 3 أهداف للبرازيل مقابل وبدون رد، وأيضا المغرب وهاتاي انتهت المباراة بفوز المغرب ب4 أهداف مقابل 2 لفريق أو لصالح هايتي. وأيضا من المباريات التي انتهت بين جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وانتهت لصالح فريق جنوب أفريقيا.
1: هيك اسمي عالتليفون كل حلوي بصيب القلب بالضحك والغماس. ما في
0: بالأمس أعلنت وزارة المالية عن إطلاق تطبيق يبوس بشكل تجريبي لدعم موظفي القطاع العام وتمكينهم من تسديد التزاماتهم تجاه مزودي الخدمات الأساسية، ونحن نتحدث عن كهرباء، مياه واتصالات وإنترنت. هذا التطبيق شمل عدد من القطاعات، منها الدفاع المدني، جهاز الضابطة الجمركية، وأيضا وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس فقط. هذا التطبيق الذي يضمن لموظفي هذه القطاعات تسديد فواتير المي والكهرباء والاتصالات والإنترنت. سيتم العمل أو بدء العمل بهذا التطبيق اعتبارا من الأسبوع القادم يوم الأحد المقبل. سنناقش هذا الموضوع مستمعينا ومتابعينا خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد مع الخبير الاقتصادي دكتور هيثم طراغمة.
1: فكري عملت إنجاز، قصد غروري بشوفتك اروي.
0: مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في برنامج يوم جديد حتى 10، نروح لفاصل إعلاني قصير، بترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700 666 000.

0: نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد شاب فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سرطة غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية بأن الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما استشهد عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر وإعدامه. وباستشهاد الشاب الخطيب يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري لغاية صباح اليوم إلى 72 شهيدا، بينهم 17 طفلا وخمس نساء ومسنين اثنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنا وطفلين من قرى وبلدات محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة حوارة وقرى قريوت ومجدل بني فاضل جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت منها عضو مجلس بلد حوارة محمد سائد عودة والطفلين تميم معمر 15 عاما من قريوت ويامن أشرف عثمان 16 عاما من مجدل بني فاضل. إلى ذلك اقتحم مستوطنون صباح اليوم محيط تجمع تابع لعائلة عرعرة قرب منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة. وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن المستوطنين اقتحموا التجمع وانتشروا في محيط المنازل، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي. في سياق آخر، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 464 دونما من أراضي بلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيري تحت مسمى أراضي الدولة، وذلك لأهداف استيطانية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال صعدت من سياساتها الرامية إلى تكريس السيطرة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية بإعلانها الاستيلاء على 464 دونما من أراضي سنجل في خطوة تستهدف بصورة مباشرة المنطقة المقام عليها بؤرة جيفاعوت هاروئي الاستيطانية، أو ما بات يعرف باسم كرميعوز، التي أقيمت عام 98 والتي قررت حكومة الاحتلال يوم 11 من كانون أول الماضي تحويلها إلى مستعمرة قائمة بذاتها بالأثر الرجعي. وجه المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية المحتلة في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي المقدم كوبي ماركوس انتقادات لجيش الاحتلال، متهما إياه بفرض قيود مرورية وإغلاق طرق في أنحاء الضفة بصورة ممنهجة في مخالفة للأوامر العسكرية والالتزامات التي قدمت سابقا للمحكمة العليا الإسرائيلية. جاءت هذه الانتقادات بحسب تقرير صحيفة هآرتس في رسالة رسمية بعث بها ماركوس إلى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال اللواء آفي بلوط وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، دعا فيها إلى معالجة ما وصفه باستمرار تجاوز التعليمات والالتزامات القانونية المتعلقة بحرية الحركة في الضفة الغربية. وكشفت مصادر مطلعة على مضمون الرسالة أنها ترصد ما وصفته بحالة من فوضى القيادة والقانون في إدارة القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. أجرى وزير الداخلية الأردني مازن الفراي صباح اليوم زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع. وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن الزيارة تأتي في إطار متابعة أوضاع الجسر والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع حركة السفر والحد من الاكتظاظ. وكان الفراي أجرى يوم الأحد الماضي زيارة ميدانية للجسر، أكد خلالها أن جسر الملك حسين يعد معبرا إنسانيا ذا خصوصية كونه يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية ويتأثر بشكل مباشر بإجراءات الجانب الإسرائيلي وساعات عمله والإغلاقات المفاجئة التي تطرأ أحيانا. إلى أخبار كأس العالم، حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور 32 من المونديال بعدما قلب تأخره أمام هايتي إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وافتتح منتخب هايتي التسجيل مبكرا عبر هدف عكسي سجله الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10 قبل أن يعادل أشرف حكيم النتيجة في الدقيقة 39. وأعاد ويلسون إيسيدور التقدم لهايتي في الدقيقة 43، لكن إسماعيل صيباري أدرك التعادل للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما. وفرض أسود الأطلس أفضليتهم في الشوط الثاني ليحسم البديلان سفيان رحيمي وياسين جسيم المباراة بتسجيل الهدفين 3 والرابع في الدقيقتين 78 و89.
2: سفيان رحيمي يسجل، سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان سفيان لا يرحم.
1: وودع منتخب قطر منافساته كأس العالم بعد الهزيمة أمام نظيره البوسنة والهرسك 3-1. وبهذه النتيجة ينتظر منتخب البوسنة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا الوصيف نهاية هذه الجولة لحسم مصيره من التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث في مجموعتها. هذا وحقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره الإسكتلندي 3 أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميامي. أحرز هدف البرازيل الأول اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 7 مستغلا خطأ من مدافع إسكتلندا. وفي الدقيقة 3 من الوقت الإضافي في الشوط الأول أحرز فينيسيوس الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده لينتهي الشوط بتقدم البرازيل بهدفين نظيفين. وشهد الشوط الثالث إحراز البرازيل الهدف الثالث عن طريق كونيا في الدقيقة 60.
2: خطيرة جدا، هي هي هي هي هي الله الله الله الله الله الله. لا أريد إثبات شيء لأنني شيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء في البرازيل. أمالكم تتعلق بي.
1: وحجز منتخب جنوب أفريقيا أيضا مقعده في الدور 32 بعدما حقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد. إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، اطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كانوا أينما تواجدوا. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست ليلى، كيف حالك؟ العمر كله يا رب.
1: الله يسلمك، يسلمكم كلكم.
0: وين هالغيبة؟ فقدناكي. بتعرف انه انا بالفاصل بحكي انا وصالح، ليلى لها فترة مختفية، ان شاء الله تكون بخير.
1: بخير؟ لا. انت مش عارفة اني بلعب فوتبول؟
0: بتلعب يعني انت بكأس العالم، نفهم.
1: ما شفتنيش في مع المغرب بلعب.
0: لا والله ما شفتك. كل عام وانت بألف خير.
1: الله يسلمك ان شاء الله، وسلم انتوان وشوملي واهله ورشا والكل عائلة الشوملي،
0: يسعدك
1: ويسلمكم ان شاء الله. وشكرا طبعا، يعني والله الألمة هو ايش بدي احكي لك، يعني هو أنا مستغربة كيف هو متذكر، يعني وأنا ناس يا حالي.
0: ناس عيد ميلادك؟
1: ما أنسى. أنا تشوفي الأوضاع صعبة. وأنا ما مش لا
0: ضغوط والتحديات اللي بنواجهها.
1: أنا شايفة شو بصير، يعني هالعالم بيجري ورا هالفوتبول وغزة تتقطع، يعني هالعرب هدول يعني بيشوف. والله المهم على مسؤوليتي بحكي، والله مش رايحين ياخذوا الكأس ولا حتى المغرب.
0: مين هم اللي مش رح ياخذوا الكاس؟
1: العرب. العرب ولا يمكن. انا باكلك على هوا والكل سمعني. لا يمكن، وانا ربنا شايف شو بيعملوا، على شو بده يجزيهم ربنا يرفع روسهم، ولا يمكن.
0: نعم.
1: انا شخصيا بتمنى ايران تاخذ الكاس العالم، خاطر العالم كله
0: ان شاء الله
1: لانه بيستاهلوا.
0: شكرا جزيلا لك ست ليلى، العمر كله.
1: شكرا للجميع،
0: تحياتي الصباحية. يسعد الصباح.
1: صباح الخير كمان للجميع.
0: شكرا جزيلا لك، تحياتي. مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى بودكاست صندوق النفقة الفلسطيني.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو بيت لحم 2000. وفي ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء في فلسطين، تبرز الحاجة إلى تعزيز وصولهن إلى العدالة والخدمات القانونية بما يضمن كرامتهن وصون حقوقهن. وفي هذا الإطار عقد يوم الثلاثاء الماضي ورشة عمل مهمة بحثت سبل التعاون بين صندوق النفقة الفلسطيني والمؤسسات الشريكة بهدف تطوير آليات الدعم القانوني والاجتماعي للنساء، لا سيما في قضايا النفقة والحماية القانونية. للحديث عن أبرز مخرجات هذه الورشة وانعكاساتها على أرض الواقع، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا المهندسة نصرة عزريل، مدير عام الإدارة العامة للتنمية والتخطيط في محافظة سلفيت. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحكم جميعا وصباح كل المستمعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، والشكر موصول أيضا لصندوق النفقة على إتاحته المجال لنا للمشاركة في هذا اللقاء.
0: أهلا ومرحبا فيك وبأهل سلفيت، تحياتنا.
1: شكرا لك، شكرا لك. طبعا إحنا في البداية حابين بس هيك مجرد تعليج بسيطة على محافظة سلفيت، رؤيتها، رسالتها وأهدافها، حتى يعني نوصل صورة صحيحة للمستمعين شو أهمية هذه الورشة بالنسبة لمحافظة سلفيت.
0: نعم، يعني
1: طبعا محافظة سلفيت رسالتها هي مؤسسة حكومية تمثل دولة فلسطين، تعمل على تطبيق القانون وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود مواطني محافظة سلفيت من خلال استنهاض كافة الطاقات واستثمار الموارد المحلية المتاحة وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة. فبالتالي عمل هذه أو لعقد هاي الورشة يندرج ضمن أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها.
0: نعم.
1: طبعا إحنا أهداف محافظة سلفيت ضمان سيادة القانون وحماية الحريات وحقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة، تمكين القدرات المهنية والإدارية للمحافظة بما يمكنها من أداء رسالتها وإنجاز أهدافها على النحو الأمثل، والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وتعزيز صمود المواطنين والمساهمة في تطوير أداء المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساعدة في تحفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لشرائح المجتمع التي تعاني من الفقر وانقطاع الموارد. وعندنا في المحافظة ثلاث دوائر لها علاقة بموضوع الحماية، منها السلم الأهلي، النوع الاجتماعي والشؤون الاجتماعية. الثلاث دوائر هدول عملهم يتقاطع بشكل أساسي مع عمل صندوق النفقة. كثير من القضايا اللي بتورد لنا لمحافظة سلفيت بيكون بالذات لدائرة السلم الأهلي بيكون نزاعات على موضوع النفقة. النوع الاجتماعي كمان كدائرة بتتبع موضوع قضايا النساء، موضوع المشاهدات والحالات الاجتماعية. كذلك دائرة الشؤون الاجتماعية لها بتقدم مساعدات للفئات الأكثر تهميشا واللي بتعاني من انقطاع الموارد. فبالتالي وجود صندوق النفقة في محافظة سلفيت ليس بالموضوع الغريب، ولكن يندرج ضمن مهام ووظيفة محافظة سلفيت في موضوع التنمية وموضوع توفير الحماية والعدالة والمساواة للفئات التي تعاني من انقطاع الموارد والفقر والبطالة. فيما يتعلق بالوضع في محافظة سلفيت، احنا محافظة سلفيت يمكن وضعها استثنائي مقارنة مع باقي المحافظات بالنسبة للوطن. اول شيء هي من اكثر المحافظات استهدافا من الاستيطان ومعاناة، معظم اراضيها تقع في مناطق جيم، وبالتالي هنالك صعوبة في السيطرة على السيطرة الامنية في او التواصل بالنسبة لمعظم تجمعات المحافظة. البطالة وارتفاع نسب البطالة، يعني احنا عندنا محافظة سلفيت نسبة البطالة فيها تقريبا 28%، وبتعرف هي منطقة ريفية، فبالتالي نسبة عمل الإناث فيها أقل من الذكور، ونسبة المشاركة للإناث بتوصل تقريبا 14.7%، وهي نسبة متدنية مقارنة مع نسبة مشاركة الرجال اللي بتوصل ل 71%. بالفترة الأخيرة يعني والأزمة المالية اللي بتمر فيها الحكومة والوطن بشكل عام من ارتفاع نسب البطالة وكثير من العمال فقدانهم لمصدر عملهم، بالتالي صار في عنا ارتفاع في نسب الفقر. في الفترة الأخيرة كثرت عمليات الإغلاق وبالتالي وانتهاكات المستوطنين، كل هذه المواضيع أثرت سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني في محافظة سلفيت.
0: نعم.
1: وجود مثل هاي الورشة وعقد هاي الورشة بعتقد كان له كثير أهمية كبيرة، أنه إحنا كمحافظة سلفيت دائما نسعى لبناء شراكات وشبكات حماية أكثر، تكون أكثر عدالة وشمول للفئات التي تعاني من الفقر وانقطاع الموارد.
0: نعم، بداية أستاذة نصرة، يعني دعيني أطرح هذا السؤال، ما أهمية عقد هذه الورشة في هذا التوقيت، خصوصا في ظل جهود صندوق النفق الفلسطيني، وما دلالة هذا الحضور الواسع من المؤسسات الأهلية والحكومية والرسمية الذي جاء بدعوة من المحافظة؟ تفضلي.
1: طبعا بما يتعلق بالحضور، بعتقد انه بناء على عمق الانتماء واهتمام مؤسسات محافظه سلفيت سواء كانت الرسميه والاهليه بالارتقاء مستوى الخدمات المقدمه للفئات المهمشه. كذلك العلاقه المكينه اللي بتربط المحافظه كمؤسسه مع المؤسسات الرسميه والاهليه اللي طبعا تم بنائها خلال السنوات الماضيه واللي بتقوم على الثقه والايمان بالشراكه والتكامل في الادوار. الورشه بحد ذاتها بعتقد كانت خطوة إيجابية وخطوة مهمة. ورشة كثير كانت يعني أكثر من رائعة، لأنها أجت في توقيت نحن أحوج ما نكون لمثل هاي الورشة بالذات لتعريف الفئات، لأنه كثير من الناس ما بتعرف بالضبط عن صندوق النفقة، الآليات والإجراءات والمتطلبات. كمان في صعوبة ما بين التواصل ما بين صندوق النفقة ومحافظة سلفيت، لأنه إحنا بصراحة ما عندنا مكتب. المكاتب صندوق النفقة منتشرة في ثلاث مواقع، بعتقد في نابلس ورام الله والخليل، ففي صعوبة في ظل الظرف الحالي سواء كانت بفعل الحواجز أو بفعل تكلفة النقل التنقل على الطرق. وبتعرفي هذا الصندوق بيستهدف فئات الأكثر فقر في المجتمع سواء كانت مطلقات أو أرامل أطفال أو كبار سن، فبالتالي لا تتوفر لديهم الموارد الكافية لتوفير تكلفة المواصلات. فوجود هاي الورشة اليوم أو الوجود الورشة كانت في محافظة سلفيت، بعتقد أنها كانت كثير مهمة، لأنه مهمة وصلونا، وبالتالي إحنا قدرنا ندعم معظم المؤسسات اللي في المحافظة وإطلاعهم على تفاصيل عمل الصندوق والإجراءات والمتطلبات، وبالتالي صار في عنا فكرة واضحة. وبعتقد في نهاية الورشة كان في مخرجات كثير إيجابية.
0: يعني أبرز المخرجات التي خرجت بها الورشة وكيف يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تطوير عمل صندوق النفقة الفلسطيني؟
1: أبرز المخرجات اللي كانت أنه ضرورة وجود مكتب في محافظة سلفيت من أجل تعزيز التواصل والتنسيق بين كل الأطراف اللي لهم علاقة بالموضوع، وتقليل تكلفة النقل والتنقل على المستفيدين من صندوق التكافل من صندوق النفقة. وبالتالي بعتقد كان في هناك استجابة من محافظة سلفيت وبالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية الموجودة على ضرورة فتح مكتب، وكان يعني طبعا كمخرج أساسي أنه سيتم استضافة صندوق النفقة في إحدى الجمعيات المتواجدة في مدينة سلفيت وهي جمعية أصايل، حيث ستتوفر موظف بشكل أسبوعي يوم واحد في الأسبوع. نعم. من أجل المتابعة مع المستفيدات، وبالتالي هذا حل أزمة كبيرة وخفف كثير من أعباء التنقل على المواطنات تحديدا اللي هم السيدات المستفيدات من برنامج صندوق النفقة.
0: نعم، على المستوى التنفيذي ما الخطوة العملية الأولى التي يمكن البدء بها فورا لتحويل هذه المخرجات إلى خدمات ملموسة للنساء المستفيدات من الصندوق؟
1: كما ذكرت سابقا إن أول خطوة راح تكون في عنا مكتب موجود في مدينة سلفيت، بالتالي سهولة التواصل ما بين كل الأطراف اللي لهم علاقة سواء كانت الشرطة، النيابة، المحاكم، المؤسسات الرسمية، كل المؤسسات الرسمية لها علاقة بصميم عمل صندوق النفقة، فبالتالي التواصل بيكون أسهل، التنسيق بيكون أسهل، والتشبيك بيكون أسهل. مجرد وجود الموظف أو مكتب لصندوق النفقة في مدينة سلفيت بحل كل الإشكاليات اللي بيعانوا منها، وبالتالي بصير في متابعة يومية وتنسيق مباشر وتعاون مشترك ما بين الأطراف ذات العلاقة وصندوق النفقة.
0: نعم، في ظل هذا الحضور المؤسسي الواسع، ما أبرز التحديات التي لا تزال تواجه عمل صندوق النفقة الفلسطيني في قضايا النفقة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي؟
1: يعني ممكن تكون أكثر المشاكل اللي بتواجههم عملية اللي هي متابعة تنفيذ الأحكام، بالذات في أو المواطنين اللي بيكونوا بيحملوا الجنسيات الإسرائيلية أو المواطنين المتواجدين خارج الوطن، بسبب الوضع الأمني أو تصنيفات المناطق اللي هي تتعلق في السيطرة سواء كانت ألف أو باء أو جيم، لأنه بتعرفي إن إحنا ما في عندنا سيطرة بشكل كامل على المناطق المصنفة جيم، أو المواطنين اللي بيكونوا مقيمين بشكل دائم داخل الخط الأخضر، وبالتالي المتابعة والملاحقة القانونية أحيانا بتكون أصعب في هذا الموضوع. ممكن كمان بعض القضايا اللي تتعلق بالنواحي الاجتماعية، إنه إحنا مجتمع ما زلنا ننظر بعض الأحيان للمطلقات بنظرة فيها كثير من الحرص أو الخوف، أحيانا بتحول لنوع من القيود، وبالتالي أحيانا المطلقات
0: واللوم المستمر أيضا.
1: طبعا، فبالتالي بيكون خروجها للمحاكم بيكون في عليه ضوابط وقيود، أحيانا يمكن ما تكون عندها القدرة على إنها تكمل المعاملات بسبب طول الإجراءات أو تكلفة بعض المعاملات، وبالتالي هذا الموضوع بيكون عائق أمام إنها توصل بشكل أساسي لحقها بشكل النهائي. بدنا نحكي كمان كصندوق نفقة، بعتقد إنه كثير من موارده محدودة،
0: نعم
1: لأنه فبالتالي هو بحاجة كمان لتطوير في موارد بحيث يكون قادر على إنه يستمر في عمله ودعم فئات أكثر في هذا الخصوص. كمان بحاجة مثلا توعية إعلامية أكثر، لأنه مش كل المواطنين بيعرفوا بالضبط على آليات وإجراءات صندوق النفقة. بناء شراكات مع مؤسسات التعليم العالي، مع كثير من المؤسسات اللي لها علاقة بصميم عمل صندوق النفقة، سواء في التوعية أو التدريب أو التأهيل. أعتقد أنه يعني يمكن تكون هاي المواضيع إذا بنتم العمل عليها مستقبلا ممكن نوصل لتغطية أكبر لشرائح المجتمع اللي بحاجة للدعم والمساندة.
0: نعم، كيف ستعمل محافظة سلفيت على ترجمة هذا الحضور والشراكات التي أطلقت خلال الورشة إلى تعاون مستدام يدعم صندوق النفقة الفلسطيني؟ تفضلي.
1: إحنا في محافظة سلفيت جاهزين سواء بكل مقدراتنا وإمكانياتنا الموجودة، سواء قاعات محاضرة أو علاقات ورش عمل، تنسيق، تعاون، دعم. إحنا جاهزين بكل إمكانياتنا لندعم صندوق النفقة ليعزز تواجده في محافظة سلفيت ويكون قادر على غطي أكبر شريحة، وكمان يطور من آليات عمله و يغطي يعني ينفق يعني يوفر بالضبط شو مطلوب لمحافظة سلفيت.
0: نعم، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا المهندسة نصرة عزريل من محافظة سلفيت على هذه الإضاءات المهمة حول جهود تعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية. شكرا جزيلا لك أستاذة نصرة، تحياتي.
1: شكرا، اسمحوا لي بس في الختام أني أتوجه بالشكر والتقدير لعطوفة المحافظ مصطفى طفقاط قلودة، طبعا دائما يعني على سلم أولوياته بناء شراكات ودعم محافظة سلفيت وتعزيز صمودها ودعم طاقم المحافظة وإتاحة لهم المجال على يعني للتعاون مع أي مؤسسات أخرى.
0: نعم.
1: شكرا لكم.
0: شكرا، تحياتي لك يا مستمعينا، إلى لقاء قادم من بودكاست صندوق النفقة الفلسطيني.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
3: ما غادر الميدان، ما غادر الميدان.
0: مستمعينا ومتابعينا، أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا عبر البث المباشر. أبو أسامة صباح الخير، الحجب السامي العملة يسعد الصباح، عاصم تحياتي الصباحية لك، بتمنى لك نهار سعيد. مريم صباح الخير، وعبر الواتساب وكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. علا خلاوي صباح الخير، ندى الشمالي كمان أقرأ رسالة أم محمد من جبل المكبر، الله يسعد صباحك صار، أكيد صباحك سكر وعسل ويومك سعيد يا رب، بحب أصبي على ليلى وأحكي لها العمر كله يا رب، يسعد صباحك والله كلك ذوق يا ست محمد، تحياتي.

كمان خلينا نصبح على أم علاء. يسعد صباحك يا أم علاء، بتعيد على الست ليلى، العمر كله ليلى، الجمعة صارت كأنها يومين، بتفاجأ بالسرعة. لسه الصبح بنحكي في هذا الموضوع، كيف الأيام بتجري جراي. لسه قبل كم من يوم كنا نغني هلا بالخميس، وهينا اليوم بالخميس في نهاية الأسبوع. بتمنى لكم إجازة سعيدة لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا. خليني أنوه بأنه الواتساب لقراءة الرسائل بدون إمكانية إجراء أي مكالمة صوتية أو حتى سماع تسجيلات صوتية، فقط لقراءة الرسائل.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: يابا تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي قلقيلية وطول كرم. تم ضبط مشروبات غازية لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص والتي قررت التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابط الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك. أعود لقراءة الرسائل عبر واتساب. صباح الخير، بدنا نسمع لهاني شاكر. رندا، يسعد صباحك. الرسالة من رندا، صباح الخير لإلك يا رندا ولكل العاملين عندك، يسعد لي صباحكم يعطيكم العافية. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، ونسمع هاني شاكر حسب طلب رندا جواريشة.

0: مستمعينا ومتابعينا صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. مريم مريم فادي علي يسعد صباحك يا فادي، ان شاء الله تكون امورك كلها بخير. خضر مسالمة صباح الخير، تحياتي لك اخوي خضر ولكل اعمال وسائقي الخدمات المشترك. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نسلط الضوء اليوم على تطبيق يابوس الذي أعلنت وزارة المالية بالأمس إطلاقه بشكل تجريبي لدعم موظفي القطاع العام وتمكينهم من تسديد التزاماتهم تجاه مزودي الخدمات الأساسية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها الموظفون في ظل أزمة الرواتب على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأحد المقبل. للحديث أكثر عن أهداف هذا التطبيق وآلية عمله وانعكاساته الاقتصادية على الموظفين والقطاعات المختلفة، يسعدنا أن نستضيف الخبير الاقتصادي دكتور هيثم ضراغمة. يسعد صباحك دكتور، أهلا ومرحبا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: بداية دكتور، كيف تقرأ إطلاق تطبيق يابوس؟ تحدثنا في المرات الماضية عن هذا التطبيق بشكل موسع، ولكن بالأمس وزارة المالية أطلقته بشكل تجريبي، كما أنه شمل العاملين في الدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية إضافة إلى وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس. كيف تقرأ إطلاق هذا التطبيق بشكل تجريبي؟ تفضل.
1: يعني بالفعل يوم الأمس دكتور ستيفان سلامي وزير المالية أعلن البدء بتطبيق يابوس ولو بشكل تجريبي على جهات اللي هي الدفاع المدني ووزارة شؤون القدس وفئات قليلة، على أن تطبق هذه أو هذا التطبيق على أن يعني ينفذ العمل به أو يبدأ العمل فيه في المرحلة القادمة قريبا حسب ما قال على باقي موظفي القطاع العام. وأعتقد أنه هذا كان من بين السياسات التي تعمل عليها الحكومة الفلسطينية للتخفيف من الأعباء على كاهل الموظف تحديدا، واللي لربما إذا ما نجح فعليا هذه القطاعات اللي بتحدث عنها لربما تتوسع إلى خدمات أخرى، لربما في قطاع الاتصالات، ليس فقط الاتصالات والكهرباء والماء، ولربما تذهب إلى بعض الرسومات اللي العلاقة بالرسوم اللي تجبى من قبل الحكومة، وتحديدا الموظف الفلسطيني يستطيع أن يستخدم هذا التطبيق في المستقبل لدفع هذه الالتزامات. يعني والواقع انه يعني هي محفظة مالية كما قلنا رقمية مخصصة في المرحلة الأولى لموظفي القطاع العام.
0: نعم.
1: واعتقد انه لربما تساعد في بعض قضاء بعض التزاماتهم.
0: ولكن اسمح لي دكتور، اعتذر على المقاطعة، ولكن اسمح لي، هذه القطاعات اقل عدد موظفين يمكن ان يصل عددهم في كل المحافظات الى 5000 او 10000 موظف، مقارنة بالقطاعات الاخرى كقطاع التعليم او الصحة، ما الاهداف الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة يعني الى تحقيقها من خلال هذا التطبيق؟ كيف يمكن ان يساهم في تخفيف من الاعباء؟
1: اصحح المعلومة انه الآن هي مرحلة تجريبية، تحدث عن الدفاع المدني، وزارة شؤون القدس، محافظة القدس، هي الآن المرحلة التجريبية، هم يريدوا أن يطبقوا هذا التطبيق في المرحلة الأولى على فئة معينة خوفا وتلاشيا لأي أخطاء لربما تحصل حتى يتلاشوها في المرحلة القادمة مع كافة موظفي القطاع العام، إنه ستقتصر على هذه الفئة، لا هي ستعمم على باقي موظفي القطاع العام.
0: أيضا التطبيق لا يشمل المتقاعدين، صحيح؟
1: أعتقد أنه لا يوجد شيء بهذا الخصوص تحديدا، لم يتحدث وزير المالية أو أي جهة حكومية بأنها سوف تشمل أو لا تشمل، وبالتالي دعينا ننتظر ولا نستبق الحديث عن من ستشمل هذا التطبيق من عدمه. لكن أعتقد كل من يكون لديه اعتماد مالي أو لديه راتب من وزارة المالية أعتقد أن هذا التطبيق سيشمله. والحديث عن إمكانية توزيع ما بين فئة وأخرى هي فقط في الفترة الحالية هي فترة تجريبية لا أكثر. نعم. أنا أعتقد أنه يعني البعض يقلل من أهمية يبوس وهذا التطبيق، لكن ولا راح يخفف من أزمة السيولة عند الموظفين.
0: هل يعد هذا التطبيق حلا مؤقتا لأزمة الرواتب أم خطوة إصلاحية طويلة الأمد؟ وما انعكاسات على التطبيق على شركات الكهرباء والمياه والاتصالات ومزودي الخدمات أيضا؟
1: يعني حتى نتحدث بصراحة وبشكل دقيق، أعتقد بالفترة الحالية لربما يكون لها فائدة جزئية لدى الموظف. تعرفي احنا لما نروح لشركة الكهرباء والاتصالات والمياه أعتقد هي بتاخذ جزء من راتب الموظف، وبالتالي حينما تدفع من مستحقاته أعتقد بالتأكيد ستساعد، لكن هل هي ستبقى يعني في المستقبل؟ أنا أعتقد أنه لما لا، لأنه احنا نعاني من مشكلة في موضوع السيولة والعلاقة مع البنوك وموضوع النقد فيها. لذلك احنا لما نروح ل الدفع الإلكتروني بعتقد أنه هذا بيعزز إمكانية عدم الاعتماد بالدرجة الأساس على النقد، لأنه في مشكلة مع الجانب الإسرائيلي بتعرفي هدد في الفترة الأخيرة قطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية والبنوك الأردنية الواكدة، وهذا من شأنه أن يخلق مشكلة جديدة. لذلك الذهاب لهذا التطبيق لربما يحل جزء من المشكلة. بالتالي يعني أنا بعتقد أنه الإشكال الوحيد اللي ممكن يواجه الحكومة في هذا الجانب قدرة الشركات التي ستتعامل مع الحكومة في هذا الجانب على تحمل المديونية العالية، لأن الحكومة حتى نكون صريحين البعض يتحدث عن أن الحكومة لديها ديون على أو لديها محتجزات من المقاصة تصل إلى 16 مليار شيكل، ويتجاهل ويتناسى أن الحكومة عليها مديونية عالية جدا قد تصل إلى أكثر من 50 مليار شيكل، وبالتالي لا تحل مشكلة ولا تحل أزمة فيما حتى لو أفرج عن أموال المقاصة. لذلك أنا قلت بأنه هذه الخطوة بالتأكيد هي لربما إذا ما شملت خدمات أخرى ستذهب بتنشيط للاقتصاد المحلي، وإذا توسعت وشملت المتاجر والقطاعات التجارية المختلفة أعتقد بأنه بتحرك السوق، لأنه الآن السوق الفلسطيني بيعاني من ركود كامل. دعني أقول الآن إذا بتتسوق تذهب إلى الأسواق الفلسطينية وبتعريها بتجدي بأنه ليس ركود يعني جزئي، هي تعيش حالة من الركود الكامل. ولذلك تعزيز وضع الاقتصاد الفلسطيني من خلال تنشيط الأسواق لربما يأتي بفائدة من خلال تطبيق بعض هذه من خلال هذه التطبيقات اللي من شأنها أن تحرك الأسواق، لكن هذا يعتمد على قدرة الحكومة على الاحتمال للمديونية اللي راح تتحول من موظفي القطاع العام إلى الشركات الأخرى مثل شركة الكهرباء وشركة الاتصالات والإنترنت. كل هذه مدى قدرتها على التحمل.
0: في بعض دكتور في بعض المناطق يتم تزويدها أو تزويد الموظفين بالكهرباء أو المياه أو كلاهما من البلديات، هل من الممكن في الأيام القادمة ضم البلديات لهذا التطبيق؟
1: أعتقد الحكومة ذاهبة للتوسع في هذا التطبيق، لكن أنا قلت مدى قبول الجهات اللي راح تتوجه إلى الحكومة. يعني البلديات قولي هي NGO فلسطيني وهي وربما تحت إدارة الحكم المحلي بشكل أو بآخر لربما يعني تتوافق مع هذا التطبيق وتساهم في حل جزء من هذه المشكلة،
0: ولكن الإشكالية ممكن تكون في المؤسسات الخاصة.
1: نعم، المؤسسات القطاع الخاصة هي الأهم، يعني المتاجر الكبرى هل ستدخل في هذا الاتفاق؟ هل الحكومة ستكون قادرة على إكمال؟
0: دعني أطرح هذا السؤال، أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه التجربة عند تعميمها على جميع الموظفين أيضا؟
1: يعني التحديات أنا بقول أنه يعني هذا التطبيق نجاحه بيعتمد على التوسع في المتاجر الكبرى، قبول التجار المتاجر الكبرى هل ستقبل بهذا الاتفاق واللي بيقدموا الخدمات بقطاعات مختلفة هل سيدخلوا بهذا الاتفاق؟ احنا كمان بتعرفي انه احنا الان في عندنا مشكله في بنيه الامن الالكتروني، يعني احنا يعني الثقه هل يعني في ثقه بهذا الجانب؟ بعتقد انه يعني هذه مشاكل بعض المشاكل اللي ممكن تواجه تطبيق هذا هذا يبوس أو تنفيذه على أرض الواقع تأثيره محدود، لربما يكون إذا ما اقتصر على فئات معينة، بمعنى أنه إذا ما بقي على فئات القطاع الخاص أو قسم منهم، أنا أعتقد بأن تأثيره لن يكون كبير.
0: يعني إحنا فعليا تأثير ممكن التأثير
1: أعتقد أنه هذا لن يكون بديل ناجح لعدم التزام الحكومة بدفع الرواتب كاملة. ويعني بتعرفي احنا
0: احنا بنتحدث تقريبا عن 500 شيكل
1: بالتاكيد، هذه لن تحل الازمه ولن تحل المشكله. يعني البعض يتحدث وكاننا يعني اتوا بالحل السحري بما يخص
0: تطبيق يابوس
1: الالتزام بالرواتب كامله. الموظف عليه مبنيه عاليه، واعتقد يعني نص الراتب لا يفي بالغرض. الآن إذا بدك تيجي أنت تعطيه 500 شيكل للاتصالات راح تواجه مشكلة. الآن إذا ما توسعنا قلت لربما يكون له فوائد أكثر.
0: برأيك دكتور ما المطلوب برأيك دكتور ما المطلوب لضمان نجاح هذه المبادرة واستمرارها؟ رسالتك الأخيرة للموظفين بشأن هذا التطبيق.
1: أنا أعتقد هذا التطبيق سيحل جزء محدد من الأزمة فيما يخص الموظف، موظف القطاع العام، وعلى الحكومة أن تتوسع بفئات مختلفة حتى تساهم بحل المشكلة فيما يخص عدم التزامها بدفع الرواتب كاملة، للتخفيف عن الأعباء التي يعيشها المواطن الفلسطيني وتحديدا الموظف إذا ما توسعت لتشمل قطاع المواصلات، قطاعات الخدمات اللي في الحكم المحلي والبلديات وبعض المتاجر الكبرى، محطات الوقود. كل هذا من شأنه أن يخفف من الأعباء عن كاهل الموظف فيما لو تأخرت عملية دفع الرواتب كاملة لدى من خلال الحكومة الموظفية القطاع العام. وأعتقد إذا ما توسعت سيحل جزء كبير من هذه الأزمة، ولربما نذهب حتى فيما لو التزمت الحكومة دفع الرواتب، هذا التطبيق سيكون له تأثيرات إيجابية على المدى البعيد.
0: رسالتك الأخيرة وبشكل سريع إذا تكرمت دكتور هيثم للموظفين المتخوفين من هذا التطبيق.
1: أنا أعتقد البعض يعني هذا التطبيق غير مألوف له، بتصوري أنه في توجه من قبل الحكومة لإرشاد الموظفين بآليات التعامل فيه، لكن الخلل الوحيد اللي ممكن يواجه البعض أنه بعض الاشتراكات فيما يخص المياه والنت وكذلك الحال بعض الممتلكات هي ليست تعود لا تعود للموظف باسمه الشخصي. هذه بعض المشاكل اللي ربما تحتاج الى حلول، واعتقد ان الحكومه لن تغفل عن هذا الموضوع، لربما تعالجه، بل حتما ستعالج هذه القضيه. الكثير من المواطنين اشتراكات المياه والكهرباء ليس باسمائهم لانهم قد يكونوا مستاجرين، وكذلك الحال بعض القطاعات اللي تشملها هذه الخدمات لا تكون باسم الموظف. لذلك أنا أرى بأن الحكومة ذاهبة بهذا الاتجاه ولن تخفى عن هذا الجانب وتعالج هذه القضية بشكل أو بآخر.
0: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي دكتور هيثم درغمة، تحياتي، شكرا جزيلا. مستمعينا ونبقى في الاقتصاد ونذهب إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أهلا ومرحبا. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 25 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 2.97، أما سعر البيع فإسرائيلي 3 شواقل. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 4.18، أما سعر البيع فإسرائيلي 4.25. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.37، أما سعر البيع فيصرف ب 3.41. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 3997 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر تهران فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي، إجازة سعيدة، شكرا.
2: أشكرك، إلى اللقاء.
0: ها هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. يسكن قلبي وانت بعيد. مستمعينا، من الاقتصاد وأسعار صرف العملات وتطبيق يابوس سننتقل إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
3: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم، تفضل.
3: اليوم ان شاء الله اولا نبدا انه ان شاء الله انه تكون الامور افضل، لكن حتى هذه اللحظه زميله ساره لك لكل المواطنين اللي عم يسمعونا هلا، ما زالت بيت لحم تعاني من نقص شديد جدا جدا جدا من نقص المياه المغذيه لمنطقه وامتياز بيت لحم. اما بالنسبه لبرنامجنا اليوم، منطقه بيت جاله سدر النشاش سعيد ظهران ومسكنات بيت جاله مستشفى الحسين، المستشفى الفرنسي والسينما ضمن برنامجنا، شارع المهب، شارع سلطة المياه وراس الفيس والعطل والعناكرة والجمعية الأنطونية، هناك توقف من هذا المصدر. أيضا يشمل مخيم العزة وشارع بنك فلسطين، ما زال هناك توقف من المصدر. بالنسبة لديها كراج فاروق شارع قدس الخليل وأمين أمين أمين نعواش كزيد هدى إن شاء الله مساء، هناك تذبذب في هذا المصدر. زيادة بن ثابت تبون دمان واللوازم ضمن برنامجنا. بالنسبة للخضر، حارة دار موسى، حارة أبو سرة وجبل أبو رمضان، مخيم عايدة المخيم وخلة حمامة. الثالث هناك موجود على خط

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. أمين عساكرة يسعد صباحك، بتمنى لك نهار سعيد.
1: والغنوة الوحدة في ليلة تلحنها 7 مرات وتروح تاني وتقولها.
0: حسب الطلب نسمع أغنية هاني شاكر ضاعت كلمة الحق يا صالح، خلينا نسمعها إذا كان في مجال صالح بشكل سريع قبل ما ننهي.

طيب خليني أصب على الست نادية خليفي. يسعد صباحك يا ست نادية. وكمان ست نادية حابة تعيد على الست ليلى تحكي لها كل عام وانت بألف خير بمناسبة انه اليوم عيد ميلادها. يعني اغلب المتابعين بتوصلنا رسائل معايدة للست ليلى. شكرا جزيلا لتفاعلكم ومعايدتكم لصديقتها البرنامج الست نادية.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي في بداية الأسبوع القادم. وأنا صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي.

0: خدمتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة لكم جميعا. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
2: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
1: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاماً من قرية سرطة غرب سلفيت فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها لمنزله في القرية. وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب الخطيب خلال ساعات الفجر وأطلقت النار عليه ما أدى إلى استشهاده. وأضافت المصادر أن الشهيد عاد من الأردن قبل نحو عامين ليستقر في مسقط رأسه سرطة، وكان يعيش بمفرده. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا وطفلين من قرى وبلدات محافظة نابلس. إلى ذلك اقتحم مستوطنون صباح اليوم محيط تجمع لعائلة عرعرة قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وانتشروا في محيط المنازل وأثار حالة من القلق بين الأهالي. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 شبان من قرية دير قديس غرب رام الله ومواطنين من قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية. استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 464 دونما من أراضي بلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيري تحت مسمى أراضي الدولة، وذلك لأهداف استيطانية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال صعدت من سياساتها الرامية إلى تكريس السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية بإعلانها الاستيلاء على 464 دونما من أراضي قرية سنجل في خطوة تستهدف بصورة مباشرة المنطقة المقام عليها بؤرة جيفاعوت هارو إيه الاستيطانية، أو ما باتت تعرف باسم كرم عوز، التي أقيمت عام 98 وقررت حكومة الاحتلال في كانون أول العام الماضي تحويلها إلى مستوطنة قائمة بذاتها بالأثر الرجعي. وجه المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية المحتلة في مكتب المدعي العام العسكري المقدم كوبي ماركوس انتقادات لجيش الاحتلال، متهما إياه بفرض قيود مرورية وإغلاق طرق في أنحاء الضفة الغربية بصورة ممنهجة في مخالفة للأوامر العسكرية والالتزامات التي قدمت سابقا للمحكمة العليا الإسرائيلية. وجاءت هذه الانتقادات بحسب تقرير صحيفتها آرتس في رسالة رسمية بعث بها ماركوس إلى قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال اللواء آفي بلوط وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، دعا فيها إلى معالجة ما وصفه باستمرار تجاوز التعليمات والالتزامات القانونية المتعلقة بحرية الحركة في الضفة. وكشفت مصادر مطلعة على مضمون الرسالة أنها ترصد ما وصفته بحالة من فوضى القيادة والقانون في إدارة القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. أجرى وزير الداخلية الأردني مازن الفراي صباح اليوم زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع. وقالت مصادر إعلامية أردنية إن الزيارة تأتي في إطار متابعة أوضاع الجسر والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع حركة السفر والحد من الاكتظاظ. إلى أخبار المونديال، حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور 32 من كأس العالم بعدما قلب تأخره أمام هايتي إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
2: سفيان رحيمي يسجل، سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان سفيان.
1: هذا وودع منتخب قطر منافسات المونديال من الدور المجموعات بعد الهزيمة أمام نظيره البوسنة والهرسك 3-2. وحقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره الإسكتلندي 3 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت في دور المجموعات ضمن الجولة 3 ومنافسات الدور الأول.
3: هنالك أيضا على مستوى مباراة المغرب مع منتخب هايتي كرة خطيرة جدا. هي الله الله الله الله الله الله. لا أريد إثبات شيء لأنني أنا الشيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء في البرازيل. أمالكم
1: أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع اليوم. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: وأول أوردر

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشأ الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر.

0: العاشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية سرطة غرب سلفيت فجر اليوم عقب اقتحامها لمنزله في القرية. وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما خلال ساعات الفجر، وأعدمته بإطلاق النار عليه في منزله. وأضافت المصادر أن الشهيد الخطيب كان عاد من الأردن قبل نحو عامين ليستقر في مسقط رأسه سرطة، وكان يعيش بمفرده في المنزل. استشهد مواطنان اليوم بينهما شهيد متأثرا بجراحه، فيما تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة بيت لاهية شمالي القطاع. كما استشهد الشاب عبد الرحمن ماهر زيادة متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل أيام جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدرسة بن سينا غرب مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عدة مناطق شرقية القطاع. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال من محافظة نابلس و5 شبان من قرية دير قديس غرب رام الله. قال وزير المالية ستيفان سلامة إن الحكومة من خلال إطلاقها تطبيق يابوس تحاول إيجاد حلول في ظل الأزمة المالية الراهنة، مؤكدا أن كل من له مستحقات سيستفيد من التطبيق الجديد سواء كان موظفا أو متقاعدا. وأوضح سلامة اليوم أن يوم الأحد المقبل سيشهد بدء التشغيل التجريبي للتطبيق في كل من وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابط الجمركية والدفاع المدني، داعيا موظفي القطاع العام إلى التسجيل وتحميل التطبيق وتعبئة بياناتهم. وأضاف أن العينة الأولى من الموظفين الذين سيستفيدون من الخدمة تضم 3000 موظف، وستكون هذه المرحلة الأولى بهدف التأكد من كفاءة النظام وسلامته وإجراء أي تعديلات لازمة قبل التوسع. وأشار إلى وجود ضوابط وقواعد وسقوف محددة للاستفادة من التطبيق، موضحا أن سقف الاتصالات والإنترنت يبلغ 250 شيكلا، وكذلك الكهرباء 250 شيكلا، بينما يبلغ سقف المياه 100 شيكل شهريا. ولفت سلامة إلى أنه يمكن للموظف دفع الفاتورة سواء كانت كهرباء أو اتصالات أو إنترنت أو مياه حتى لو لم تكن باسمه، نظرا لأن كثيرا من الموظفين لا تكون الفواتير مسجلة بأسمائهم. هذا وأشار الوزير سلامة إلى وجود ضغوط أوروبية ودولية على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف اعتداءات المستوطنين، إلا أن أثر هذه الضغوط يكاد لا يذكر، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية استمرار هذه الجهود وعدم التوقف عن المحاولات. أجرى وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا صباح اليوم زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة أوضاع الجسر والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع حركة السفر والحد من الاكتظاظ. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: حي الصوت العالي لأحلى إذاعة، موجة تهدر على

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

الطبية، دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابا داخل منزله في قرية سرطة غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما في قرية سرطة غرب سلفيت خلال ساعات الفجر، وأطلقت النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده. ذكرت المصادر أن الشهيد الخطيب كان عاد من الأردن قبل نحو عامين ليستقر في مسقط رأسه سرطة، وكان يعيش بمفرده في المنزل. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجراحه اليوم، فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن مواطنا استشهد برصاص الاحتلال في منطقة بيت لهيا شمالي القطاع، واستشهد الشاب عبد الرحمن ماهر زيادة متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل أيام جراء استهداف الاحتلال خيمة

0: لم تؤوي نازحين في مدرسة بن سينا غرب مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم عدة مناطق شرقية القطاع. هذا وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد الشهداء والمصابين ارتفع منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1031 شهيدا وأكثر من 3300 مصاب، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 785 شهيدا. وأشارت الصحة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. إلى ذلك أيضا شرعت جرافات المستوطنين اليوم بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح جراء انقلاب شاحنة عسكرية جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال إن جنديا قتل وأصيب آخر بانقلاب شاحنة تابعة له جنوب لبنان الليلة الماضية. ذكرت مصادر عبرية أن الحادث وقع نتيجة تدهور وانقلاب الآلية العسكرية خلال أنشطة عملياتية في إحدى بلدات جنوب لبنان. قال وزير المالية اصطفان سلامة أن الحكومة من خلال إطلاق تطبيق يابوس تحاول إيجاد حلول في ظل الأزمة المالية الراهنة، مؤكدا أن كل من له مستحقات سيستفيد من التطبيق الجديد سواء كان موظفا أو متقاعدا. وأوضح سلامة أن يوم الأحد سيشهد بدء التشغيل التجريبي للتطبيق في كل من وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابط الجمركية والدفاع المدني، داعيا موظفي القطاع العام إلى تسجيل وتحميل التطبيق وتعبئة بياناتهم. وأضاف أن العينة الأولى من الموظفين الذين سيستفيدون من الخدمة تضم 3000 موظف، وستكون هذه المرحلة الأولى بهدف التأكد من كفاءة النظام وسلامته وإجراء أي تعديلات لازمة قبل التوسع. وأشار إلى وجود ضوابط وقواعد وسقوف محددة للاستفادة من التطبيق، موضحا أن سقف الاتصالات والإنترنت والكهرباء يبلغ 250 شيكلا، بينما يبلغ سقف المياه 100 شيكل شهريا. ولفت الوزير سلامة إلى أنه يمكن للموظف دفع الفاتورة سواء كانت كهرباء أو اتصالات أو إنترنت أو مياه حتى لو لم تكن باسمه.
1: ندخل في الشهر 15 بدون أموال المقاصة، وأموال المقاصة هي عبارة عن قرابة 70% من إيراداتنا، و30% من إيراداتنا معظمها يذهب لخدمات ودفعات القروض. فنحن كما تحدثت عنها سابقا، يعني نحن الآن لدينا كل شهر تقريبا 10% من إيراداتنا، حوالي تقريبا 100 مليون شيكل، ولكن احتياجاتنا تحت الحد الأدنى بجوز بعشر درجات إحنا نحتاج لا يقل عن 800 إلى 900 مليون شيكل. فلذلك في عنا تقريبا فجوة تمويلية لا تقل عن 700 إلى 800 مليون شيكل. هدول نعمل جاهدين حقيقة طيلة الشهر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياج عند موظفي القطاع العام، المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية. إحنا في حصار كامل، ولذلك نحن نحاول أن نجد حلول، وهذه الحلول تساعد الموظفين، تساعد المؤسسات، تساعد شعبنا على الصمود إلى حين إن شاء الله الوضع السياسي يتغير ويتحسن، ومعه إن شاء الله سيتحسن الوضع الاقتصادي والمالي.
0: أجرى وزير الداخلية الأردني مازن الفراية صباح اليوم زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع. وقالت وسائل إعلام أردنية إن الزيارة تأتي في إطار متابعة أوضاع الجسر والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للتعامل مع حركة السفر والحد من الاكتظاظ. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: وعلى تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: بربحك ذهب. جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. استشهد مواطنان بينهما شهيد متأثراً بجراحه فيما تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع. هذا وذكرت المصادر الصحفية أن الشاب عبد الرحمن ماهر زيادة استشهد متأثرا بإصابته قبل أيام جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدرسة ابن سينا غرب مدينة غزة. من جانبها قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد الشهداء والمصابين ارتفع منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1031 شهيدا وأكثر من 3030 مصاب أو 300 مصاب، فيما بلغ حالات الانتشال 785 شهيدا. وأشارت الصحة في بيان صحفي إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في قرية سرطة غرب سلفيت فجر اليوم عقب اقتحام منزله. وأفاد مواطنون من القرية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما خلال ساعات الفجر، وأطلقت النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده. وأضافت المصادر أن الشهيد كان قد عاد من الأردن قبل نحو عامين ليستقر في مسقط رأسه سرطة، وكان يعيش بمفرده. اعتدى مستوطنون اليوم على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم 5 منازل مأهولة وثلاث منشآت

0: زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. يأتي ذلك بينما شرعت جرافات المستوطنين بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. قال وزير المالية ستيفان سلامة إن الحكومة من خلال إطلاق تطبيق يابوس تحاول إيجاد حلول في ظل الأزمة المالية الراهنة، مؤكدا أن كل من له مستحقات سيستفيد من التطبيق الجديد سواء كان موظفا أو متقاعدا. وأوضح سلامة أن يوم الأحد سيشهد بدء التشغيل التجريبي للتطبيق في كل من وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابط الجمركية والدفاع المدني، داعيا موظفي القطاع العام إلى تسجيل وتحميل التطبيق وتعبئة بياناتهم. وأضاف أن العينة الأولى من الموظفين الذين سيستفيدون من الخدمة تضم 3000 موظف، وستكون هذه المرحلة الأولى بهدف التأكد من كفاءة النظام وسلامته وإجراء أي تعديلات لازمة قبل التوسع. وأشار إلى وجود ضوابط وقواعد وسقوف محددة للاستفادة من التطبيق، موضحا أن سقف الاتصالات والإنترنت وكذلك الكهرباء 250 شيكلا، بينما يبلغ سقف المياه 100 شيكل شهريا. ولفت سلامة إلى أنه يمكن للموظف دفع الفاتورة حتى لو لم تكن باسمه. وأشار إلى وجود ضغوط أوروبية ودولية على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف اعتداءات المستوطنين، إلا أن أثر هذه الضغوط يكاد لا يذكر.
1: ندخل في الشهر 15 بدون أموال المقاصة، وأموال المقاصة هي عبارة عن قرابة 70% من إيراداتنا، و30% من إيراداتنا معظمها يذهب لخدمات ودفعات القروض. فنحن كما تحدثت أنا سابقا، يعني نحن الآن لدينا كل شهر تقريبا 10% من إيراداتنا، حوالي تقريبا 100 مليون شيكل، ولكن احتياجاتنا تحت الحد الأدنى بجوز بعشر درجات، إحنا نحتاج لا يقل عن 800 ل 900 مليون شيكل. فلذلك في عندنا تقريبا فجوة تمويلية لا تقل عن 700 إلى 800 مليون شيكل. هدول نعمل جاهدين حقيقة طيلة الشهر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياج عند موظفي القطاع العام، المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية. احنا في حصار كامل، ولذلك نحن نحاول أن نجد حلول، وهذه الحلول تساعد الموظفين، تساعد المؤسسات، تساعد شعبنا على الصمود إلى حين إن شاء الله الوضع السياسي يتغير ويتحسن، ومعه إن شاء الله سيتحسن الوضع الاقتصادي والمالي.
0: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن العودة المتكررة للحديث عن التهجير في قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد العدوان العسكري وتشديد الحصار وتكشف عن مؤشرات خطيرة لا يمكن تجاهلها. وقال إن عقد اجتماعات أمنية إسرائيلية لمناقشة مستقبل سكان قطاع غزة وإعادة طرح مشاريع تتعلق بالتهجير أو إعادة تشكيل الواقع السكاني في القطاع يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويعكس وجود توجهات تتناقض مع أي حديث عن السلام أو الاستقرار. وأشار المتحدث إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد رعت مسارات التهدئة وقدمت نفسها ضامنا للتفاهمات، فإنها مطالبة اليوم بتوضيح موقفها من هذه المخططات والعمل الجاد على منع أي خطوات من شأنها تقويض الاتفاقات. كما دعا المتحدث جامعة الدول العربية ومصر إلى تحرك عربي عاجل ومنسق لإفشال هذه المخططات. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

الأسبوعية والشهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أرض

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما الشهيد محمد ناظم زايد 29 عاما من جنين، والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب 32 عاما من سلفيت. وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم أن الشهيد محمد زايد وفقا للمعلومات المتوفرة استهدف بعد أن حاصرت قوة من جيش الاحتلال أحد المنازل في بلدة اليمون غرب جنين قبل أن تطلق النار عليه بشكل مباشر وتحتجز جثمانه لاحقا. كما أعدمت قوات الاحتلال الشاب مصطفى الخطيب خلال اقتحام منزله في سلفيت فجر اليوم، حيث أطلقت النار عليه بصورة مباشرة وأبقت جثمانه داخل المنزل بعد أن نفذت عمليات تخريب واسعة فيه. وأكد نادي الأسير أن هاتين الجريمتين تشكلان امتدادا لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بشكل ممنهج، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيدا غير مسبوق. تعتزم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعزيز قواتها في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب تقليص العمليات على جبهة لبنان، وسط تقديرات إسرائيلية تشير إلى نقل مركز الثقل الميداني نحو الضفة، لا سيما مخيمات اللاجئين التي تتعرض لعدوان واسع ومتواصل منذ العام 2025. وفيما بدأ تمهيدا إعلاميا لتبرير تصعيد محتمل، أوردت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية اليوم تقديرات أمنية إسرائيلية تزعم أن خريطة المقاومة في الضفة شهدت تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن إيران تسعى في ظل التفاهمات مع الولايات المتحدة وما وصفته الصحيفة بالإغلاق المرتقب للجبهة اللبنانية، تسعى إلى جعل الضفة الغربية هي الجبهة المركزية لدفع العمليات، مع ادعاء أن جزءا كبيرا من التوجيه يجري من تركيا وفق ادعاءات الصحيفة. وبحسبها آرتس، فإن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يزعمان أن طهران تواجه صعوبات في تحويل الأموال وتهريب الأسلحة إلى الضفة نتيجة العمليات.

0: العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة وإيران، لكنها تزيد جهودها لإعادة تأهيل بنى مسلحة تحت غطاء وقف إطلاق النار. وادعت الصحيفة أن الأساليب الإيرانية تقوم على ثلاثة مسارات، وهي التمويل الرقمي عبر العملات المشفرة، والتهريب البري عبر الحدود الشرقية، والتوجيه عن بعد، ونقل المعرفة التقنية. وتطرقت الصحيفة إلى خشية إسرائيلية من انتقال استخدام المسيرات المفخخة التي تلحق أضرارا بقوات الجيش في لبنان إلى الضفة الغربية. استشهد مواطنان أحدهما متأثرا بجراحه اليوم، فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من قطاع غزة. هذا وأفادت وزارة الصحة أن عدد الشهداء والمصابين ارتفع منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1031 شهيدا وأكثر من 3300 مصاب، والانتشال وصل إلى 785 حالة انتشال لشهداء. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. اعتدى مستوطنون اليوم على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل. إلى ذلك شرعت جرافات المستوطنين بتجريف أراضي المواطنين شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. هذا وأخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون بارزون اليوم أي انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها في المنطقة أو من المنطقة فيما وصفه ببادرة حسنية تجاه الحكومة اللبنانية. وتناقش إسرائيل ولبنان مقترحا مدعوما من الولايات المتحدة يقضي بتسليم قوات الاحتلال جزءا من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال الأشهر القليلة الماضية إلى الجيش اللبناني كخطوة نحو استعادة لبنان السيطرة على أراضيه. ويعد مقترح إقامة منطقة تجريبية جزءا من أحدث جولات المحادثات التي يجريها لبنان وإسرائيل في واشنطن، رغم تراجع زخمها في ظل سعي إيران لإدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين مدمرين ضربا البلاد إلى 164 قتيلا وأكثر من 970 جريحا. وكان زلزالان وقعا مساء أمس بقوتي 7.2 و7.5 أو 5 درجات على مقياس ريختر من بين الأقوى التي تضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن، وقد شعر بهما سكان مناطق واسعة وصلت إلى منطقة الأمازون في البرازيل على بعد نحو 1700 كيلومتر من العاصمة كاراكاس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكره، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
4: ما هي بعيده.
7: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
9: حلو البلد في العصرية. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
8: بحجم بلد.
10: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
8: حديث البلد،
9: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
10: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
8: حديث البلد،
9: كونوا على الموعد.
8: حديث البلد، حديث البلد.

هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام تحياتنا لكم. بلش وقت برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم جميعا وأهلا وسهلا بكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم.
1: وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي أنت يا فخر المواطن.
0: حديث البلد لليوم الخميس 25/6/2026 وبالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. منتجات القصرة متوفرة بالأسواق المحلية، جودة عالية وبأسعار مقبولة.
1: أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من
0: حديث البلد على الهواء على الموجة 106.3 و100.8 مراح أفعم بالخليل وبيت لحم 2000 من بيت لحم، وأيضا من خلال تلفزيون وفيسبوك وأيضا تيك توك.

يا ربة الوجه الصبوحي أنت عنوان الأمل. صالح كنعان على هندسة الصوت وإيهاب النتش من الخليل، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

أنا بقول شو رأيك نسكر ونروح ونترك صباح فخري هو يكمل البرنامج والموضوع والأغنيات وكل شيء مع بعض. يا روح روحي، يا روح روحي، يا روحي. النجاح لا يصنعه حدث كبير، بل انضباط يومي بسيط يتراكم مع الوقت حتى يصنع فرقا كبيرا.

0: مطول صباح فخري. أنا مش عارفة أنا أحكي ولا أبلش ولا أعمل إشي في الحياة. مدام هالأغنية موجودة بحس إنه السكوت سكوت أحيانا سكوت من فضة والكلام من ذهب. صح نسكت لما بيحكي صباح فخري صراحة. يعني شو رأيك؟
1: هلا
0: أيوه خليني أعرف أحكي, خليني أعرف أتصرف.
1: ويكند عيال
0: ويكند عيال
2: هلا بالخميس.

0: هلا بالخميس هلا بالخميس.
1: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، فوتوا على البث المباشر واتركوا تعليق، اطلبوا اغنياتكم كمان بما انه اليوم الخميس، ورح نقرا كل التعليقات على الهواء مباشره، وما استطعنا انه نلبي لكم طلباتكم من الاغنيات بحسب مزاج صالح كنعان. بس انا ممكن اتوسط لكم في بعض الاغنيات.

بيقولوا القيادة الحقيقية لا تعني إدارة كل التفاصيل، بل اختيار الأشخاص المناسبين ومنحهم الثقة. حلو إنك تكون قائد فريق، وحلو إنك تكون مسيطر على الفريق، حلو تكون بيروقراطي أو ديمقراطي اللي بدك إياه، بس ما تكون ديكتاتوري أبداً أبداً. ترى القيادة أو القادة العظماء، انتبهوا كثير لهذا الموضوع، مهم جداً. القادة العظماء لا يبنون النجاح بالمراقبة المستمرة. مش ضروري القائد يضل هيك واقف فوق راسكم ابدا ابدا وبيراقب ادق التفاصيل. القائد او المدير العظيم بيكون في عنده رؤية واضحة وفريق بنفس الوقت، هذا الفريق يكون قادر على إدارة نفسه. ليه يا صالح؟ لأنه وقت ما بتجتمع الكفاءة مع الحرية بيكون في إنجاز عظيم، تظهر أفضل الأفكار والنتائج. يعني كفاءة وحرية، كفاءة وضغط ما بيزبط. أوكي، زي مديرتك الرائعة. أشكر حبيبي لوق لا يتأمر. طب تعطيك مساحة من الحرية وعندك الكفاءة المطلوبة. والدنيا من دونك عاجل دل عنها رفيقاتها هي جسمها. إذن حدد على المدير العظيم أو القائد العظيم أنه يحدد الاتجاه اللي بده يمشي فيه، يختار الأشخاص الأكفاء، ثم يترك لهم مساحة من الحرية.

0: حياتنا لأمونة ولإيمان ولأماني. بس انتي لو سمحتي ردي عليه، عم ببعث لك رسائل وجوابات وانتي ما عم بتردي عليه ليه
1: يا أمونة؟
0: يا أمونة مشان الله يا أمونة ردي، مش هيك بقول؟ إن شاء الله عمرك ما رديتي.

0: شاء الله ما رديتي علي. درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 29 درجة مئوية، بكرة كذلك نفس الأجواء، أما يوم السبت ففي ارتفاع بدرجتين، رح تكون درجة الحرارة يوم السبت 31 درجة مئوية.
1: وسلامتك يا حسن
0: أمونة وحسن، بكرة محمد وعبد الله وإيمان وأحلام وميسون. إيش

لو سمحت أغنية لسمر ممكن دور لك اخلق خلقة أغنية لسمر، يعني لا حسن أحسن مني ولا أمونة أفضل مني، فلو سمحت أغنية لسمر، بعد هيك لرانيا، لأحلام، لماجدة، لتس برضو إذا في موجود

اليوم يصالح سلطة النقد نظرا لقيام وزارة المالية بصرف دفعة، بما أنه في دفعة 50% من الراتب لشهر 2، احنا هلأ بدنا نفوت بشهر 7، في دفعة 50% لشهر 2 لموظفي القطاع العام وبحد أدنى 2000 شيكل، يطلب من المصارف ما يلي: أولا، على المصارف عدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، وذلك للموظفين الوارد إلى حساباتهم أقل من 25% من الراتب. 2، خصم قيمة القسط للموظفين الذين استلموا راتب كامل أو على الأقل 95% منه بما لا يتجاوز الحد المسموح به للخصم وفق التعليمات.

مبروك مبروك للموظفين، مبروك 50% من الراتب، مبروك والله من قلبي فرحت لكم، تتهنوا فيهم تصرفوهم بالهنا إن شاء الله، ويا رب الألفين شكل تصرفوهم يعني ويزيد منهم، تحوشوا منهم كمان. الله يبارك بالألفين شكل على إنهم 4000. بكل الأحوال بتقولكم وزارة المالية يا أخوان للموظفين تحديدا، الحكومة عم بتجرب وعم تسعى وعم تعمل المستحيل حتى ترفع نسبة صرف الراتب إلى 50% قبل نهاية العام، يعني يكون أفضل على الأقل إنه ما ينزل، إنه على الأقل 50% ما يكون 40 ولا 30% وإن شاء الله إنه يكون أكتر، يعني 50 60 70%.

0: ضيعها.
1: واليوم على سيرة الرواتب وعلى سيرة انه صار معاكم مصاري, في كثير عروضات عم بيحاولوا يستفيدوا اصحاب المحلات والمولات, ويعني كل شيء له علاقة بالمواد الغذائية او الملبوسات بيحاولوا يعملوا عروض حتى يستقطبوكم على الألفين شيكل اللي معاكم. فانتوا يعني ما تنبهروا, ما تتفاجئوا, ما تتسرعوا, فكروا كتير منيح شو هي الأولويات, شو هي الأساسيات اللي أنتوا بحاجة لإلها, حتى لو كانت في عروضات ومغريات كتير. أنتوا أولى بالمصريات بالألفين شيكل اللي معكم, فحاولوا هيك تخبوا منهم, ما بتعرفوا شو ممكن بكرة يصير معاكم, بلكي لا سمح الله يعني حدا مرض, حدا بحاجة لأدوية, حدا مثلا بده مصروف زيادة هيك فجأة يطلع لكم. فدائما دائما لو معكم ألفين خبيتوا من الألفين 100, ما بتعرفوا شو بصير معاكم. أنا هاي القاعدة متبعيتها من زمان زمان زمان زمان, لما بيكون معي مبلغ لازم إني أضب منه على قد ما بقدر, بس إنه لازم لازم إجباري لازم إني أضب منه. مثلاً الألف ممكن أضب منها 100, ممكن 200, ما بعرف حسب وضعي وطبعاً مصروفي. بس لازم يعني شرط أساسي إني أضب من كل مبلغ بيكون معاي, يعني لو يعني إشي بسيط, المهم إني أضب.

تحياتنا للسمرة. لا والله في أغنية لسمر حاجة تحلي يا سمر شو خليتي للقمر، بس أنت جديد ما بتعرف هاي الأغنيات، الناس القديمين هم اللي بيعرفوا هاي الأغنية. في أغنية وأتحداك من إيش لإيش. طيب في أغنية أنا ناسي مين بغنيها، بس إنه أنا تعرفت عليها كمان مش كتير زمان. أنت وشطارتك يعني إلك مكافأة إذا بتلاقيها.

0: بزنسمان والله ما عم بخرب عليك انت، يعني عروضك على مدار السنة مو انه بس لان في رواتب حاليا، بالعكس تعاطف مع الموظفين مع المواطنين هذا موجود عند البعض ومنهم حضرتك، فكل التحية والتقدير والاحترام. المهم الموظفين يعرفوا من وين يروحوا يتسوقوا، هذا المهم.
1: يا سمرة قلبي داب وشعر راسي شاب.
0: طيب خلال يومين فقط الزيارة الثانية لمين؟ لوزير الداخلية الأردني اللي زار جسر الملك حسين بشكل مفاجئ للإطلاع على سير عمله وللتسهيل على سفر المواطنين الفلسطينيين. أنا حكيت لكم يوم امبارح ولا أول امبارح أنه في زيارة مرتقبة وفي اجتماع كان من المفترض أنه يكون يوم الخميس، فمش عارفة ليه كاتبين أنه زيارة مفاجئة بشكل مفاجئ. المفاجأة انه حدا لو حدا يعني من طرفه ممكن تصل على المسؤول عن المعبر عن الجسر بقول له هاي احنا جايين بالطريق، بكون خلص بطلت مفاجأة. فاللي صار انه كان في يعني هيك عادي، يعني الامور كانت عادية ما كان في ضغط. ليش؟ لانه كانوا مطلعين كل الناس تقريبا أو معظم الناس بالباصات. يعني تعالوا نحكي شوي بهذا الموضوع، شو الحل لما حكوا إنه في رح يكون في إنشاء لقاعة تتسع من 1,000 إلى 2,000 من المسافرين؟ طب ما هو أصلا في قاعة تتسع لهذا العدد، يعني خلينا نقول ممكن أقل شوي. موجودة القاعة، أنا لما فتت على القاعة كانوا آلاف، يعني بديش أقول ألاف، خلينا نقول أقل من الألف برا على الشارع، تمام؟ والقاعة جوا فاضية. الطوابير طوابير عند التختيم وعند الحقائب وعند التفتيش، تمام؟ لكن القاعة نفسها الكراسي فاضية. ليش؟ لأنه الكل بده يجي بده يقطع التذكرة، مع أنه قاطع تذكرة على المنصة بس أنه بده يأكد. يعني تخيلوا، يعني إحنا ما ارتحنا أنه في منصة لأنه في جوا طوابير عم بيستنوا مشان يشوفوا أنه في منصة ولا ما في، وقديه معك شنط وكل هاي الأمور، لازم يجيب ورقة عشان يدخل لجوا. يعني ما حلت مشكلة. بعد ما يفوتوا لجوا بيكون في هو هذا الإقشاط اللي بحطوا عليه الشنط، وبعدين بدخلوا على التفتيش، بعدين ياخذوا الكرت الأبيض بيعبوه، اللي بيعبوه بس بيقعد شوي، وأحيانا بطلوا يقعدوا صاروا يعبوا الكرتات البيض وهم واقفين على الشبابيك لحتى يختموا الجوازات. سو إنه الكراسي فاضية، بس لو إنه مدخلين هدول الناس من بدري جوا على المقاعد وكتبوا براحتهم وتفتشوا براحتهم وختموا براحتهم، كل عشرة على شباك، كل عشرة على شباك، عشر شبابيك يكون في عشر موظفين وعشر شبابيك عم تشتغل، ما بيكون في أزمة صراحة. ولا بدهم قاعة تانية ولا بدهم وقفة على الطوابير. بس إحنا ما في عنا هيك يعني حركة سريعة نشتغل. ليش يوقفوا برا؟ أنا مش فاهمة. وليش في بدهم كمان قاعة؟ أنا برضو مش فاهمة. يعني الموضوع كثير سهل، افتحوا القاعة الساعة 7 هم بيقولوا، بس يصير الساعة 8 مندخل الناس. طب ليه؟ حتى لو اجوا، يعني كل حدا بيجي يفوت، لو اجى على 6 يفوت، شو ليش تخلوه برا؟ خليه اجى بكير، يعني خليه يفوت ويقعد ياخد رقم ويقعد 1, 2, 10, 20, 100, 200, 300، خليه ياخد رقم ويفوت. ليش تضلوا حاشرينهم برا على الشارع لحد ما تصير الساعة 7 أو 7:30 أو 8 لحد ما يفتحوا الإسرائيليين؟ خليهم يفوتوا جوا وجوا، أعطوهم أرقام وأنتوا نظموا عملية التفتيش وختم الجوازات بكل أريحية. والله الموضوع سهل على فكرة، ما بده كل هاي التعقيدات. يعني أنا لوزير داخلية بداوم على الجسر، بداوم أسبوع على الجسر، شو بيمنع؟ يعني داوم على، مش تنزل ساعة وساعتين، داوم على الجسر، شوف فعلا الموظفين كيف بيشتغلوا، وما تروح بشكل مفاجئ ولا تروح بجولة منظمة، داوم على الجسر فترة وشوف كيف انت لحالك رح تعرف وين الخلل بالضبط وكيف ممكن اصلاحه. يعني انا هيك رأيي لو كنت وزير داخلية.

طيب حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، دوار قوع سالك، زيف مغلقة، بني نعيم سالك، المنشية سالك، مراح رباح سالك، جورت الشمعة سالك، الفحص سالك، النبي يونس حاليا مغلقة بالاتجاهين وأيضا سعير مغلقة، الفوار سالك، دورة سالك، فرش الهواء سالك، راس الجورة مغلقة بالاتجاهين وأيضا العروب العجوري مغلقة. يا رب ترافقكم السلامة وين ما كنتوا رايحين أو راجعين، انتبهوا من استخدامات الموبايل خلال سواقتكم. طيب تعالوا نمسي عليكم الموجودين معنا من خلال بث المباشر، بالأول على فيسبوك الحاج محمد الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. قد تؤلمك مرارة الصبر ولكن حين يحل العوض ستنسى ما أوجعك. فعلا شكرا دائما وتبعت لنا حكمة حلوة. وليد أبو رحمة يسعد مساكي بالورد والفل والياسمين سمر وطاقم القناة والمتابعين الكرام، شكرا يا سيد وليد أهلا وسهلا. أبو ديار مساء الخير منورة، شو رأيك بالله مع هالفوشي؟ هون مبين فوشي هون مبين نص نص، يعني مش عارف ليش الألوانات بتتغير على الكاميرات حسب الكاميرا، الآيفون غير عن الكاميرا العادية هيك تمام؟ لا ولا هيك تمام؟ هيك أوكي. طيب أبو لؤي مساء الخير أهلا وسهلا ويسعد أوقاتك صديقنا الغالي، وكمان ببعت تحية لإيهاب النتشف الهندسة الإذاعية من الخليل، شكرا يا أبو ديار، شكرا والله إنك دائما بترفع من معنوياتنا وشكرا على الكلام اللطيف. حمزة زبون مساء الخير. وليد بيقول الابتسامة مرسومة على وجهك الصبوحي سمر، شكرا جزيلا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، مشان هيك دائما بنوزع ابتسامات أنا وصالح كنعان. حسني وزوز الله يسعد مساك أهلا وسهلا، إن شاء الله رح نسمعكم كمان، بطلب أغنية لعمر العبد الله توصل للأفراح إن شاء الله بعد الفاصل. صباح فخري صاحب الطرب الأصيل، صحيح كانت البداية مع فخري، مع صباح فخري. أبو علي الجعبري الله يسعد مساك وأهلا وسهلا. أم إبراهيم الدغامين كمان وعليكم السلام. نمر عمر أبو هيثم مساء الخير شكرا. أبو لؤي سدر يا سمر على لسان أختك أم لؤي بدها تهديني أغنية الصحة، كيف؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ الحمد لله إن شاء الله كمان نسمعها لأنها وقفت معي وجودي في العناية المركزة، الحمد لله على السلامة والله يخلي لك إياها، وإحنا دايما هيك لازم نكون يعني واقفين مع بعض خاصة في الأوقات الصعبة والأوقات اللي فيها مرض. أوكي

0: طيب نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بيكمل معكم بالجزء الثاني بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية.
1: دقيت باب انفتح مسايت قلبي،
0: يعني رجعنا مع هذا اللون كاظم الساهر، وهلأ بنكمل مع جورج وسوف. شفتوا؟

0: يلي بيغني كان لأمونة عوفها السلطة لهيك ما عم بترد عليه. يا سلام زهرة غني في أرب آيدل سمر. لا لا لا صوتي لا يصلح، صوتك أجمل. سيد وليد ببعت تهنئة لبنته سارة تخرجت من الجامعة، كتير طويلة بس إنه مبروك، ألف ألف مبروك من باباكي يا سارة، ودائما يعني بتمنى لك كل دوام التوفيق والتقدم والازدهار. خرجت من الجامعة الأردنية حاملة شهادة دكتور بطب الأسنان بتقدير جيد جدا، ما شاء الله. خلص ضمننا نصلح أسناننا ببلاش، احجزوا لي دور عند سارة. يا حيف سارة وليد أبو رحمن. يا مهر الماء لخيال أبو لؤي. أختي سمر أن أبارك لصديقنا بمناسبة أيضا التخرج بنته سارة، ألف مبروك. هاي من أبو لؤي. أغنية رفت رفت سمر لطاهر، إذا موجودة. رفت رفت رفت، عارفها أنت، أنت عارفها، أنا بعرف أنك عارفها، بس أنا بحاول مع اللحن أوصل لك الفكرة. طيب بنسمع كل الأغنيات أعزائي المتابعين والمشاهدين والمستمعين خلال ما تبقى من حلقة اليوم من حديث البلد، لكن خلينا زي ما قلت لكم نروح للحديث التالي المتعلق بإذنة، مدينة إذنة، بموضوع حرق المخلفات الإلكترونية وكوابل النحاس وضررها على الإنسان وعلى البيئة، وأيضا نشوف كمان موضوع المياه اللي بيعانوا منها المدينة بالفترة الأخيرة، إذا كان في أي تحسن على الموضوع، مع الصحفي من هناك رامي نوفل. رامي مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلة سمر ولكافة المشاهدين والمستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: نحمد الله، إن شاء الله إحنا وإنتم بخير، وكما كنا سابقا في مقابلة سابقة معكم نسأل الله أن يفرج كرب البلاد والعذاب، يعني ما زالت البلاد تعاني.
0: إن شاء الله دائما الفرج والأمل بالله موجود، وزي ما بقولوا يعني طالما في حق وفي وراء مطالب ما بيضيع، فحقنا بالمي لازم نضل نطالب، وحقنا إنه يكون في عنا صحة جيدة وبيئة جيدة كمان، هذا لازم يكون موجود. فخلينا نحكي رامي بخصوص يعني حرق المخلفات الإلكترونية اللي بتعاني منها المدينة، مدينة إذنة، ما زالت هذه الظاهرة موجودة حتى اليوم مع كل المناشدات والحكي في الموضوع ولا كيف؟
1: يعني نعم، مدينة إذنة يعني عدد سكانها تجاوز 35,000 نسمة، مدينة بالنسبة لي سميت مدينة منكوبة على كافة الأصعدة، سواء في القطاع الصحي أو في القطاع البيئي أو في قطاع المياه بسبب الأزمة الموجودة. في قطاع البيئة والصحة لا زال السكان يعانون يوميا بشكل كبير جدا، لا زالوا يتنفسون هواء ملوثا كل ليلة من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، تحرق مئات الأطنان من المخلفات الخردة اللي لها علاقة بالكوابل النحاسية وألواح الطاقة الشمسية كذلك والألواح الإلكترونية. هذا الأمر يعني يغطي أجواء مدينة إذنة بسحابة كبيرة جدا من الدخان الأسود، عندما تخرجين في الصباح إلى ساحة فناء المنزل في الخارج في الساحة الخارجية لا تستطيع الوقوف ولا لثانية، ساعات الصباح الباكر، الساعة السادسة، الساعة الثالثة،
0: يعني الحرق بيكون ليلا حتى ساعات الصباح.
1: نعم، الحرق يبدأ بعد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، ويعني الليلة أنا شاهدت بأم عيني كيف كانت المدينة سحابة سوداء طول الليل سواء في المنطقة الغربية أو الجنوبية الغربية. بالمناسبة يعني الليلة كان في عنا حملة أمنية قامت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشكورة يعني نزلت إلى البلد القوة الأمنية المشتركة بعد أن أصبح هذا الموضوع يشكل تهديدا للسلم الأهلي.
0: نعم.
1: في المدينة يعني هذا.
0: طيب ممتاز إنه في قوة من المؤسسة الأمنية المشتركة وألقوا القبض على عدد من الأشخاص اللي كانوا يعني مشتبه فيهم بأنه يكونوا هم اللي عم بيحرقوا، بس إنه هاي القوة من كل قديش مثلا بينزلوا؟ لأن يعني طالما إنه بشكل مستمر فقط بتتوقف لما بيكون في متابعة على الموضوع من المؤسسة الأمنية وباقي الأيامات لا؟
1: بالأمس يعني كان هناك اجتماع في محافظة الخليل ضم كافة جهات، عفوا ضم كافة جهات الاختصاص وكذلك ضم حراك العدالة البيئي من جنوب غرب الخليل، شباب هم ناشطين من إذنا والقرى الخط الغربي، كذلك ضم الاجتماع سلطة جودة البيئة وجهات الاختصاص المعنية في الموضوع البيئي واللجنة الأمنية والمحافظة. يعني تم وضع النقاط على الحروف في هذا الاجتماع وتم إصدار قرارات صارمة بمتابعة قضية حرق النحاس في إذنا ودير سامت وبيت عوة والكوم. ستكون هناك إجراءات صارمة جدا. وقال البيان هذا أمس، قال البيان إنه سيتم تنفيذ يعني إجراءات صارمة، وفعلا هذا ما شاهدناه فجر اليوم.
0: نعم.
1: بعد ممتاز. يعني متابعة تكاوي المواطنين في مدينة إذنا وغيرها، يعني تم الليلة أو فجر اليوم يعني إلقاء القبض على 11 شخص يعني ممن يشتبه بهم في حرق مخلفات.
0: مين هدول رامي اللي مشتبه فيهم؟ يعني من داخل مدينة إذنا ولا من الخارج بيجوا ولا من وين بالضبط؟ يعني هيك بشكل عام خلينا نحكي. هل السؤال، هل ابن مدينة إذنا هو اللي بيجيب الضرر للمواطنين لأهله لجيرانه لقرايبه في المنطقة ولا من الخارج؟
1: يعني من يحرق في إذنا المخلفات الإلكترونية هم أبناء إذنا، لا يوجد أحد
0: للأسف.
1: من الخارج ولكن يتم جلب هاي المواد من الخارج. وإن جاء أحد من الخارج يعني يتم متابعة هذا الأمر من قبل جهات الاختصاص دائما. لكن
0: طيب قبل ما نوصل لجهات الاختصاص رامي، معلش خليني بس أخذ معك نقطة لأنه والله في تساؤلات كثير بهذا الخصوص. طيب هدول الأشخاص ما يعني إلهم عائلات وإلهم كبار عيلة وإلهم ناس مسؤولين عنهم وأنه هم من أبناء البلد وجايبين الضرر للبلد، طب ما حاولتوا يعني خلال الفترة الماضية أنه ما نوصل لمرحلة القوة المشتركة أو أنه يكون في اعتقالات بين صفوف أبناء المدينة؟
1: مؤخرا يعني قبل يعني في هاي الجزئية بالذات قبل عدة أيام أصدرت العشائر في مدينة إذنا، غالبية العشائر لا أريد أن أقول جميعها لكن غالبية العشائر أصدرت بيانات مفصلية وضحت في يعني كل عائلة وضحت في البيان أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي مواطن يقوم بحرق الخردة في الأراضي الغربية من مدينة إذنا، حتى لو كان هذا الفرد هو من ابنها، يعني لن تقوم بتغطيته ولن تحامي أو تدافع ولن يعني هي رفعت الغطاء بمعنى آخر من خلال هذه البيانات. عائلات وعشائر إذنا رفعت الغطاء عن كل من يقوم بحرق الخردة.
0: نعم بس إحنا ما بدنا يرفعوا الغطاء، بالعكس يمكن هدول يصيروا يتصرفوا بحرية أكبر وأكتر، بدنا يضبطوهم يمنعوهم. كبار العشائر وكبار رجالات كل عائلة المفروض أنه يكون إلهم كلمة ويمنعوهم، هذا اللي بدنا إياه.
1: يعني بهذا الصدد أيضا يعني كان هناك اعتصام في ميدان مدينة إذنا قبل حوالي شهر وتحدث عدد من رؤساء العشائر أو العائلات وقالوا بشكل واضح، وكذلك يعني المواطنين العاديين قالوا بشكل واضح سنلاحق وسنتابع ولن نقف مكتوفي الأيدي على الإطلاق. وبدأنا يعني هذا اليوم نلمس ذلك من خلال القوة الأمنية المشتركة، لأنه كان هناك ضغط يعني من حراك العدالة البيئي. حراك العدالة البيئي هم مواطنين يعني من العشائر من أبناء إذنا، يعني بدأنا نلمس آثار هذا الضغط الجماهيري خليه يعني
0: ممتاز.
1: كل أهالي إذنا اليوم مبسوطين
0: بتنفسوا يعني أنه يتنفسوا هواء، يتنفسوا هواء نقي على الأقل، لأنه حرق هذه المخلفات هو مضر بالبيئة والصحة. طيب خلينا نحكي كمان عشان الوقت رامي بخصوص المياه برضو، واقع المياه، هل ما زالت الأزمة أزمة المياه في مدينة إذنا موجودة ولا في يعني هيك تحسن على الموضوع؟
1: يعني أنا حكيت في البداية إنه إذنا بلدي منكوبة، سأكرر مرة أخرى
0: برضو.
1: إذنا بلدي منكوبة بالقضايا التي تنقصها القضايا الأساسية للمواطن، والماء وقضية الماء حياة، الماء حق. يعني أتطرق في هذا الصدد لعدة نقاط يعني ليوضح فيها يعني أزمة المياه في مدينة إذنة هي قديمة جديدة ومتواصلة حتى هذه الأيام. يعني منذ يعني مثلا على سبيل المثال منذ 16 شهر على التوالي لم تصل المياه إلى مئات المنازل في مدينة إذنة، وهذا واقع ينطبق يعني على الغالبية في أحياء البلد. كمية المياه الواردة إلى إذنة لا تتناسب يعني مع عدد السكان على الإطلاق الذي يتجاوز 35,000 مواطن.
0: نعم.
1: السكان في الشوارع الرئيسية والمناطق المنخفضة يعني تصلهم المياه مرة واحدة فقط كل 135 يوم. يعني إحنا نطلع من حارة لحارة بين دورة مياه ودورة أخرى بدنا من 120 ل 135
0: يعني يوم. تقريبا كل 4 شهور مرة واحدة بتوصل بعض المناطق المياه. هذا هو جدول توزيع المياه يعني الفترة الزمنية 4 شهور.
1: ما في عندنا جدول توزيع مياه على الإطلاق في البلد منذ سنوات ومنذ أشهر أيضا يعني، لكن هناك وعود بأن يكون هناك جدول، هناك أيضا وعود بزيادة كمية المياه الواردة إلى مدينة إذنة الفترة القريبة المقبلة. يعني هناك وعودات بذلك، سيكون هناك زيادة ضخ لأن المواطنين يعني يعانوا بشكل كبير جدا. الاحتلال أصلا يعلق يعني أصلا في موضوع صهاريج المياه، أيضا هناك مشكلة حقيقية. الاحتلال يصادر صهاريج المياه كما حدث أمس وأول أمس وكما حدث في العام الماضي أيضا. أنا بالنسبة لي تحت حجج مزرائع وانية على اعتبار كما يدعي الاحتلال أن هناك وصلات غير شرعية، لكن أصحاب الصهاريج يعني يقومون بجلب المياه من الآبار القديمة جدا والتي قد لا تكون صالحة للشرب وقد تشكل خطر على الصحة العامة. لذلك نحن طالبنا جهات الاختصاص دائما بضخ كميات مياه وافرة إلى إذنة لإعطائها حقها. يعني لا يعقل ولا بأي شكل من الأشكال أن يضخ إلى مدينة إذنة التي يتجاوز عدد سكانها 35,000 نسمة أن يضخ إليها 18-20,000 كوب بالشهر. هذا جنون حقيقة. يعني 18,000 كوب بالشهر ل 35,000 مواطن كيف بده يشرب؟ يعني من هنا تأتي المعاناة الحقيقية للمواطنين.
0: بسبب
1: كميات المياه الواردة.
0: بهاي الحالة بتعتمدوا على شراء صهاريج المياه لحتى توصل والناس يعني تقدر تشرب أو تقدر تسقي بالشكل المناسب. فكمان أسعار صهاريج المياه برضو مش سهلة بالفترة الحالية مع الأوضاع الاقتصادية. على كل حال رامي نوفل صحفي من إذنة بدي أشكرك، وإن شاء الله المرة الجاي بيكون دائما كل مرة بنعمل مقابلة بيكون على الأوضاع الصعبة والكوارث اللي بتصير في مدينة إذنة، لكن بتمنى إنه المرة الجاي نفرجي العالم اللي بيسمعونا جانب هيك في أمل في تفاؤل. بنحاول قدر المستطاع معك
1: سيدي سمر غنيلة. يعني إحنا يعني مطلبنا الأساسي تحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الكميات المخصصة لهذه البلدة المنكوبة. التي يستمر حصارها، وهي جزئية مهمة جدا على الجميع أن يتذكرها، التي يستمر حصارها منذ أكثر من 3 سنوات بالبوابة الحديدية على المدخل الشمالي ومن خلال الجدار محاصرة من الجهة الغربية ومن الشرق بالمستوطنات ومن المنطقة الجنوبية بالحواجز العسكرية على الطرق. يعني 35,000 مواطن في قفص يعانوا الأمرين.
0: الله يكون بعونكم ويكون بعون كل الفلسطينيين اللي بيعانوا صراحة سواء بالماء أو حتى غيرها نفس المعاناة، لكن من منطقة لأخرى يمكن شوي أكتر. فشكرا للتوضيح رامي نوفل الصحفي من إذنة، كنت معنا على الهواء مباشرة. يعطيك العافية.

الحمد لله اليوم في إذنا تنفسوا وقالوا أنه صحة منيحة، بس قبل هيك كانوا كل يوم يصحوا على سحابة سوداء جراء حرق المخلفات الإلكترونية والكوابل النحاسية.

دكتور ما عم بده أغنية لسعدون جابر، إذا في مجال نسمعه أغنية هيك من الأغاني السريعة لسعدون جابر.

طيب خلينا نكمل برضو ما جاء من تعليقات حتى ما يزعلوا كل الأصدقاء. تحياتنا لأبو سدر كمان, أبو لؤي سدر مساء الخير, ببعت تحية للهندسة الإذاعية صالح, نسيت اسم العيلة كنعان, بس بكفي أنه صالح كمان, وبدنا نشهر كنعان صالح وكنعان صالح صالح بكفي. يا سمر يسعد مساكي, شكرا. كمان زهرة بتقول, شو بتقول؟ صوتك أحلى خالته سمر, جربي وشوفي. لا ما عندي أي حماس إني أجرب خالته. أنت انتبهي وحاولي إنك أنت تجربي, بكل الأحوال ممكن تنجحي بإشي. دكتور مع مساء الخير بيقول مبروك للمنتخب الأردني وصوله لكأس العالم بغض النظر عن مباراتنا مع الأرجنتين. بغض النظر, المهم إنه وصلوا. مبروك لأنه وصلوا, مبروك لأنه لعبوا, مبروك لأنه يعني ما دخل فيهم أهداف كتيرة, 5-0 مثلا, 7-0, الحمد لله رب العالمين. يعني اللي وصلوا له جيد جدا, وإن شاء الله مباراتهم مع الأرجنتين كمان حتى وإن كانوا خلص روحوا, بس إنه تكون مباراة هيك مشرفة.

0: عز الدين يسعد مساكي أختي سمر والله يحفظ الوطن والمواطن وجمعة مباركة على الجميع بكرة إن شاء الله.
1: بسعود انت وما يهمني الا
0: رزق كل الاحترام احلى مساء.
1: بسعود انت وما يهمني الا موني يا بعد اهلي وعمري وضيف
0: ابو اسامه كل الاحترام والتقدير.

تكدس الشاكل يعني عدم قدرة المصارف الفلسطينية على شحن الأوراق النقدية والعملات المعدنية إلى البنوك الإسرائيلية، وهذا بيؤدي إلى تراكمها في خزائن البنوك الفلسطينية ويحد من تغذية حساباتها المرسلة لدى البنوك الإسرائيلية. وهي الحسابات اللي تستخدم لتنفيذ المدفوعات المرتبطة بحركة التجارة بين الجانبين. يعني البنوك مليانة مصاري، بس شو طبيعة هاي المصاري؟ هي عبارة عن عملات معدنية وبكميات كبيرة بالإضافة إلى الأوراق النقدية، لكن العملات المعدنية هي الأكثر، وهذا بضر طبعا بالحركة التجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تراجعت أسعار الذهب الفوري بنحو 1%، اليوم الأونصة ب 3962 دولار، وهبوط دون مستوى 4000 دولار للمرة الأولى من نوفمبر بال 2025. حكينا لكم رح ينزل الذهب، حوشوا واشتروا يعني.

بالله عليك بالله عليك، يعني انت بتحط لي هاي الاغنية وبعدين بتقول لي خلصنا؟ مع صرف الراتب اليوم 50% 2000 شيكل كحد أدنى توقعات بتحسن الحركة التجارية بالأسواق بعد ركود استمر لأيام طويلة.

0: لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معاكم على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت بهذا اليوم الخميس. إن شاء الله هيك يكون في وقت سهل وبسيط عليكم وتقضوا إجازة ممتعة مع عائلاتكم ومع الأشخاص اللي بتحبوهم الجمعة والسبت كذلك. وإحنا بنرجع بنلاقيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد بحلقة جديدة من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. شكرا يا صالح كنعان وشكرا لإيهاب النتشة وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك، هالمرة الفرصة إليك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0 2-2-7-2-7-0.

0: 4-8. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: 6-6-26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكم.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: راديو بيت لحم 2000. الأغنية.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. عادة ما تعكر السياسة صفو الرياضة أو تزيد مبارياتها حساسية. في كرة القدم تسببت مباريات عديدة في توتر العلاقات بين بعض الدول، لكن أحيانا يحدث العكس بصورة غير متوقعة، تماما مثل ما حدث في مونديال 1966 الذي شهد مشاركة منتخب كوريا الشمالية. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. مونديال 66 في إنجلترا شهد مقاطعة إفريقية كاملة، احتجاجا على عدم تخصيص مقعد كامل للقارة السمراء مع السماح بمشاركة جنوب إفريقيا في التصفيات، وهي التي كانت تطبق نظام الفصل العنصري أنذاك، ما أثار حفيظة الأفارقة. أغلب الدول الأسيوية قاطعت البطولة أيضا بسبب تخصيص نصف مقعد للقارة. منتخب واحد فقط لم يلتزم بالمقاطعة، هو كوريا الشمالية، فبات ممثلا وحيدا لآسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا في مونديال إنجلترا.

0: العلاقات بين هذه الدولة الأسيوية وبريطانيا كانت متوترة، لأنها بالمقابل كانت إيجابية جداً بين بريطانيا وكوريا الجنوبية. خاض المنتخب الكوري الشمالي مبارياته في الدور الأول في مدينة ميدلسبرا. الفضول الشديد والغموض المحيط بالكوريين الشماليين دفع الجمهور المحلي في المدينة لحضور تدريبات الفريق الأحمر. هذا الاهتمام تحول لارتباط قوي بشكل مفاجئ بعد الفوز المذهل الذي حققه الكوريون الشماليون على إيطاليا بهدف أحرزه باك دو إيك الذي كان طبيباً في الجيش الكوري الشمالي. هدف أقصى إيطاليا القوية من البطولة في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ المونديال حتى اليوم، وبالمقابل دافع بالكوريين إلى الدور ربع النهائي. اهتمام جمهور ميدلسبرا بالفريق الكوري جعل بعض الجماهير تسافر إلى مدينة ليفربول لمساندة الفريق أمام البرتغال في ملعب جوديسون بارك، مباراة كادوا أن يكرروا فيها المفاجأة المدوية بعد التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل، لكن النجم إيزيبيو حطم أمالهم بتسجيله أربعة أهداف لتنتهي المباراة بفوز البرتغال بخمسة مقابل ثلاثة.
1: Ahí va Eusebio, a ver si va dentro el lanzamiento. Gol de Eusebio, el cuarto de Portugal, el cuarto de Eusebio.
0: هنا توقف الحلم الكوري الشمالي، لكن علاقة الصداقة التي نشأت بين هذه الدولة وسكان مدينة ميدلسبرا لم تتوقف. في عام 2002 عاد نجوم كوريا الشمالية في مونديال 66 في زيارة إلى مدينة ميدلسبرا وسط أجواء احتفالية كبيرة. كما توجه فريق النسائي من المدينة الإنجليزية إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية لخوض مبارتين وديتين، في تأكيد على أن علاقة الصداقة بين المدينة الإنجليزية وكوريا الشمالية ما زالت قوية رغم مرور الزمن وتغير الأجيال.
2: بيت لحم الكوري.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، عقدة المحادثات بين الدولتين في واشنطن، وما الذي يحتاجه الجنوب لتحفيز الإعمار واستعادة مقومات الحياة.
2: عم نشتغل على فتح الطرقات وتسهيل الحركة بقلب الضيعة.
1: الجيش الإسرائيلي يخطر بهدم 5 مساكن مأهولة في مسافر يطا جنوبي الضفة.
3: الأساس وفي الأخير الهدف واضح، وهو التهجير وفرغ المنطقة من الناس.
1: ارتفاع درجات الحرارة

0: كم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل اللقاء من الملف اللبناني، حيث بدأت قبل قليل الجلسة الختامية للجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، ويناقش الجانبان مقترحا مدعوما من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية جزءا من الأراضي اللبنانية التي سيطرت عليها في أثناء حربها مع حزب الله إلى الجيش اللبناني في إطار ما يطلق عليه المناطق التجريبية. يأتي هذا بعد أن أفادت وكالة رويترز في الصباح بنفي مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. ميدانيا أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام بمقتل 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي زوتر وميفودون في جنوب البلاد. للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، وبداية ما آخر التطورات الميدانية في ظل الهدوء الحذر الذي تعيشه قرى وبلدة الجنوب؟ لأن وفقا للوكالة الوطنية للإعلام كان هناك أيضا عملية حرق لبعض المنازل في بلدة بالنبطية بالأمس.
1: نعم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بطبيعة الحال كل هذا المسار التفاوض يأتي في ظل استمرار الخروقات وإعلان الصحة اللبنانية مقتل فعلا 3 أشخاص في غارة على سيارة في بلدة ميفدون قضاء النبطية، وإضافة إلى جريح. يعني الثابت والمؤكد أن هناك حرية حركة بالنسبة لإسرائيل في جولة من هذه المفاوضات، الجولة الخامسة، وسط مؤشرات إلى صعوبة التوصل إلى تفاهم بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والترتيبات الأمنية. وكل هذه المسار تؤكد إلى أن المفاوضات مباشرة مستمرة وتشمل جملة من القضايا العالقة، ولكن نفى سلاح حزب الله شرط أساسي لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. فطبعا هذه المحادثات تبحث في إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الجنوب، مشددة على أنها لن تسحب قواتها ما دام وصفته بتهديد حزب الله قائما، وأن انتشار الجيش اللبناني يجب أن يسبق أي انسحاب إسرائيلي. مقابل ذلك الموقف الرسمي اللبناني في هذه الجولة ذهب لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان انسحاب كامل، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية بعد أن استر لإخلاء مراكزه، وإضافة إلى عودة الأسرى في السجون الإسرائيلية. كل ذلك يأتي في ظل أيضا تأكيد المؤكد أن حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه في ظل استمرار هذا الاحتلال الإسرائيلي. طبعا المعلومات تؤكد بأن الجانب الإسرائيلي يتهرب من مناقشة جدول زمني واضح للانسحاب، ويطرح شروطا شديدة الصعوبة وفي مقدمها ربط الانسحاب بالنزاع الكامل لسلاح بالنزع الكامل لسلاح حزب الله. طبعا كل هذه المعطيات تشير إلى أن هذه المفاوضات ليست باليسيرة، وأن الجانب اللبناني أصر على اختيار مناطق لا تعد، الجانب الإسرائيلي أصر على اختيار هذه المناطق لا تعد ذات أهمية بالجانب اللبناني، بينما لبنان يشير إلى إنجاز فعلي في مسار الانسحاب. وبالتالي حتى ولو أن الموقف الرسمي اللبناني لا يشير إلى الضغوط الإسرائيلية والأمريكية إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله، كل التصريحات الرسمية، ولكن
0: ونحن في انتظار ما ستؤول إليه هذه الجولة والجلسة الختامية التي بدأت قبل قليل. وأشكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. ومع الهدوء الحذر الذي بدأ يعود تدريجيا لبلدات وقرى جنوب لبنان، يثور التساؤل عما يمكن أن تقوم به البلديات لتحفيز الإعمار وإعادة مقومات الحياة بعد الدمار الذي لحق بالبنى التحتية من جراء الحرب. عضوة في بلدية جبل بطم جنوبية لبنان تحدثت إلينا عن احتياجات واستعدادات إعادة الإعمار في هذه المرحلة.
2: أكيد المرحلة اليوم صعبة والتحديات كبيرة، وهي أكبر بكتير من إمكانيات أي بلدية لوحدها أنه تستوعبها أو تعالجها بشكل فوري. بس اليوم أولويتنا ببلدية جبل البطم أنه نقدر نوقف حد أهلنا ونواكب عودتهم لبلدتهم وتيسير أمورهم بالقدر المستطاع للعودة للحياة الطبيعية إن شاء الله. على رأس أولويتنا أنه عم نشتغل على تأمين إيواء للعائلات يلي تضررت منازلها كليا أو جزئيا بانتظار يصير في دافع للأنقاض وتقييم للأضرار، بذات الوقت عم نشتغل على فتح الطرقات وتسهيل الحركة بقلب الضيعة، كمان عم نشتغل على عودة شبكة الكهرباء.

0: وعودة المياه للمنازل، لأنه هيدي من المقومات الأساسية ليقدروا الناس يرجعوا على بيوتهم ويستأنفوا حياتهم اليومية. وأكيد عم نحاول نأمن المساعدات الحياتية المعيشية والطبية خاصة للعائلات المحتاجة. نحن مؤمنين إن شاء الله أنه الحياة رح ترجع لجبال البطن ولكل قرى الجنوب، بس هذا الأمر حقيقة بيتطلب تكاتف الجميع وخصوصا الدولة والجهات الرسمية، لأنه عن جد حجم الأضرار والاحتياجات أكبر من أنه تتحمله البلديات.
1: كانت هذه إحدى العضوات في بلدية جبل بطم جنوبي لبنان. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية سرطة غربي بلدة سلفيت في شمالي الضفة خلال اقتحام قوة من الجيش القرية. وبحسب رد الجيش الإسرائيلي فإن جنوده حاولوا اعتقال الشاب كمشتبه به واتبعوا الإجراءات المتعلقة بالتوقيف اللازمة بما في ذلك إطلاق النار في الهواء، إلا أنه هاجم القوات بحسب الجيش ما دفعها إلى إطلاق النار عليه. وفي طوباس اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا من مدينة طوباس شمالي شرقي الضفة. من ناحية أخرى هاجم مستوطنون مجموعة من الشباب الفلسطيني في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق المدينة. على التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفية فيحاء شلش. أهلا بك سيدة فيحاء، ماذا لدينا من تفاصيل عما جرى صباح اليوم في قرية سرطة غربي بلدة سلفيت وكذلك في طوباس؟
2: نعم، حياكم الله. يعني اليوم في ساعات فجر هذا اليوم كانت اقتحمت القوات الإسرائيلية كانت اقتحمت منزلا في قرية سرطة غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. طبعا في هذا المنزل كان يقطن الشاب مصطفى طه الخطيب 32 عاما، وبعد أن قام الجنود بحسب طبعا رواية أقربائه وجيرانه، هو كان متواجدا وحيدا في منزله لأن عائلته على ما يبدو مستقرة في الأردن. و أثناء قيام الجنود بطرق الباب بشدة، ربما هو كان نائما ولم يسمع صوت الطرقات فتأخر عن فتح الباب، وحين سمع الطرقات وتوجه لفتح الباب مسرعا قام الجنود فورا بعد فتحه الباب بإطلاق الرصاص مباشرة عليه. طبعا هو أصيب بأربع رصاصات، إحداها كانت في العنق وواحدة في القلب وواحدة في الكتف وأخرى في كوع اليد.
1: وماذا عن تفاصيل اعتداءات المستوطنين في طوباس؟
2: نعم، في طوباس قام مستوطنون بمهاجمة أحد النشطاء وأحد الصحفيين أيضا في منطقة الرأس الأحمر، هذه المنطقة التي تقوم فيها الجرافات الإسرائيلية بشق طريق عسكري استيطاني وإقامة جدار فاصل يعزل منطقة الأغوار الشمالية. أثناء ذلك قام المستوطنون بمهاجمة من تواجد في المكان من صحفيين ونشطاء، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق بعد رشهم من قبل المستوطنين بغاز الفلفل. وبعد ذلك قام المستوطنون حتى باحتجاز الشابين الصحفي والناشط، ومن ثم قام المستوطنون بتسليمهما إلى الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتجز عددا منهم حتى هذه اللحظة، ولكن تم تسليم الإصابتين في هذه المنطقة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي قدمت لهم العلاج اللازم ونقلتهم من المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ذكرت مصادر محلية فلسطينية بأن أربعة فلسطينيين آخرين كانوا اعتقلوا على يد الجيش الإسرائيلي في منطقة مجاورة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الصحفية فيحاء شلش من رام الله. فضفة الغربية أيضا أخطر الجيش الإسرائيلي اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة وثلاثة منشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الناشط أسامة مخامرة، فإن الجيش كان قد أخطر قبل نحو شهر أصحاب هذه المساكن بوقف العمل والبناء قبل أن تتحول تلك الإخطارات إلى قرارات هدم. وقد استمعنا لبعض المتضررين في هذه المنطقة.
3: هذا مش أول مرة، يعني إحنا قبل في 28 هدوا دار أبوي، في 24 يعني قبل سنتين كمان هدوا لي داري، وبنينا كربانات وزيانك ومن هذا بدنا نستر حالنا لأن هذا أرضنا وساكنين فيها. الحين جانا عمر اقترات يعني قبل فترة وسوينا أوراق وهذا، واليوم رجعوا علينا كمان نفس الموضوع.
4: والله للأسف ما يحصل للمواطنين في مناطق جنوب الخليل، المناطق المكونة للبادية لبادية الخليل وهي للعلم يعني ثمان تجمعات يديرها ثمان مجالس قروية، هذه القرى كلها بدوية وتمثل البادية في جنوب الخليل، وهي تمتد من بني نعيم من الشمال حتى أقصى الجنوب بحدود 48. ما يجري في هذه المناطق هو ما يجري على أساس في كامل الضفة الغربية، وهي في الأساس وفي الأخير الهدف واضح وهو التهجير وإفراغ المنطقة من الناس. لاحظنا في الآونة الأخيرة هجمة شرسة تقوم بها الإدارة المدنية ومنظمة بالإدارة المدنية وجيش الاحتلال بالتزامن مع الهجمة الشرسة أيضا التي يقوم بها المستوطنين. المستوطن يقوم بالاعتداء على الناس وتكسير الأشجار ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وإتلاف محاصيلهم، ويقوم الجيش بحمايته. وهناك قسم من الجيش والإدارة المدنية وهم مستوطنون بلباس عسكري يأتون ويقومون بتسليم المواطنين الإفطارات. والحجج واهية وكثيرة ومتعددة لا يمكن حصرها، منها بناء دون ترخيص، منها مناطق عسكرية، وتحت هذه الحجج الواهية يتم المضايقة على السكان من خلال الإخطارات وهدم المباني. يعني تخيل أن اليوم بس اليوم 22 إخطار وهدم النهائي، يعني فقط أسبوع واحد مع المواطن، يعني على الأغلب راح يجوا يهدلوا بيت الناس، هذا راح تكون في العراء، حرفيا في العراء، يعني راح يفترشوا الارض يلتحقوا السماء، فيش لهم بديل. في بعض اشخاص منهم تعرض للهدم اكثر من مره.
1: بعض المتضررين من قرارات هدم إسرائيلية لمساكن ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. لطالما مثل البحر المتنفس لأهل قطاع غزة، لكنه منذ بداية الحرب بات الملاذ للنازحين، حيث لا يزال شاطئه مزدحما بالخيام. لكن البحر لم يعد فقط المأوى، إنما أصبح بديلا لمصادر المياه، ما أدى لتلوث مياهه بسبب انهيار شبكات الصرف الصحي، وما أدى بدوره لانتشار الأمراض الجلدية والمعدية. ورغم ذلك لا يزال النازحون يلجؤون إليه هربا من درجة الحرارة المرتفعة داخل الخيام التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، كما نستمع.
5: جينا على منطقة البحر لأنه ما لقيناش أماكن غير المكان هذا، يعني وهم سبب من الأسباب اللي خلينا نقعد على الشط اللي هو قربنا من المية، لأنه منطقتنا ما بيجيها لا مية حلوة ولا مالحة، فبنضطر نستخدم مية البحر لا الشطف ولا غسيل الأواعي، وبنضطر نستخدمها حتى لغسيل الأواني اللي بنستخدمها للأكل. طبعا مش صحية مية البحر، صخور وأعشاب وطحالب، مية مش نظيفة ومية مالحة جدا كمان، حتى الأواعي تاعتنا تمزعت منها. كنا في المناطق الشرقية قريبة على المناطق الشرقية، مناطق شوب وحرارة عالية، اضطرينا نجي على البحر لأنه المنطقة عند جو لطيفة ونوعا ما أفضل من المناطق الثانية.
6: نسكن على البحر إنه الوضع لا يسمح إنه نسكن في الدمار اللي احنا فيه، اضطرينا نسكن غصبا عنا في البحر، وشط البحر الأمور لا تصبح للسكنة، والمية الله عزك لها المجاري برضو، بس بنضطر نستخدمها غصبا عنا مش بخاطرنا، بنغسل فيها غسيلنا وبنغسل فيها جلينا، إنه ننضر أولادنا وننضر احنا الكبار، احنا قبل الصغار ننضر فيه. بالنسبة للخيام هذه حرارة اللي تقعد فيها لا تسمح تنتني قعد فيها ولا دقيقة نار.
7: فيش مكان أسكن فيه، فكرنا أنا عايشة هان، أنا العرس ماكلتني، الدبان الحمد لله ماكلنا، الصراصير ماكلنا، البعوض ماكلنا، مرمين على البحر في الشوب، وكل شوية بروح بابل على راس المية بجيب القزازة المية وبدير على راس عشان أقدر أعيش، يعني مش متحملين شمس البحر بالمرة، هذه موت شمس البحر. لما لقيش مية أخليها تعبى نشطف من مية البحر، فيش حمام عندنا فيش شيء، مية البحر مش صالحة، كلها رمل وكلها وسخ، الله يعزك والجاري فيها. ما يتفكر بتجيناش نادر لما تجينا المية، احنا هنمنسيين.
1: نازحون غزيون على شاطئ البحر. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤول أمني نفيه أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعد تصريحات مسؤول أمريكي قال إن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن الملاحة الآمنة في مضيق هرمز تتم عبر الممرات التي تحددها طهران، وأن أي مسار جديد يعلن من دون تنسيق معها غير مقبول. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بوصول قتيلين و15 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية.
10: وانت قاعد فجأة ممكن تجيك قذيفة، تجيك صاروخ، يجيك تكون لك طلقة. احنا يوميا بنموت، يوميا بقتلونا، يوميا بقصفونا.
8: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
9: القوات الإسرائيلية تخطر بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافري الطاج جنوب الخليل، تشمل حظائر أغنام ومستودعات بحسب مصادر فلسطينية.
4: هناك قسم من الجيش بلباس عسكري يأتون ويقومون بتسليم المواطنين الإفطارات، والحجج واهية وكثيرة ومتعددة لا يمكن حصرها، منها بناء دون ترخيص، منها مناطق عسكرية.
9: برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع توقع نفاد إمدادات الغذاء خلال شهر يوليو تموز المقبل. ومصادر محلية في السودان تفيد بمقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة اليوم الخميس استهدف محطة وقود بمدينة رابك في ولاية النيل الأبيض. المغرب يضمن التأهل إلى دور 32 في كأس العالم ليصبح أول منتخب عربي يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية، بينما تأكد خروج تونس والأردن وقطر من البطولة. وتقبلوا تحياتي ريم إدريس،
8: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
8: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلة هند سليم. أهلا بك هند.
11: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ اليوم؟
11: من السودان. انتشر فيديو لأطفال يؤدون أول امتحان في حياتهم. كان الأطفال يعبرون ببراءة عن مشاعرهم خلال الامتحان، ويقول أحدهم إنه لا يعرف أين يكتب اسمه على ورقة الامتحان. دعينا نستمع إليهم.
12: رشيد، حليت شنو رشيد؟ كده كده بعد الايش شنو؟ بعد الايش شنو؟ ها يلا اكتب بي.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هؤلاء الصغار؟
11: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا. أعرب كثيرون عن سعادتهم بجمال وبراءة الأطفال، سائلين الله أن يحفظهم ويوفقهم.
1: المحطة التالية من قطاع غزة، ماذا هناك؟
11: صحيح، انتشر فيديو لعائلة فلسطينية توثق فرحتها بالحصول على اسطوانة لغاز الطهي، وذلك وسط نقص حاد في الإمدادات بقطاع غزة. كان الأب يحمل الاسطوانة ويقبلها بينما يرقص الأبناء. دعينا نستمع إليهم.
13: أبوي سلم الجرة أن نعمل جاو. يا عيني عليك يا عمر.
1: اسطوانة غاز طهي ربما تبدو حلما بسيطا للبعض، لكنها شيء كبير في قطاع غزة، وبالتالي كيف تفاعل أيضا الجمهور مع هذا المقطع؟
11: صحيح. هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. كان هناك الكثير من التعليقات التي تعبر عن سعادتها تجاه هذه العائلة، ولكن هذه التعليقات أيضا كانت تحمل قدرا من الألم، لأن أهل غزة يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، وحصولهم على أبسط مقومات الحياة مثل اسطوانة الغاز أصبح نوعا من الإنجاز ومصدرا للسعادة
1: ويستحق الاحتفال.
11: صحيح. وقال عدد من أهل غزة إنهم دائما يضحكون على همهم لأنه واقع يعيشونه، وتمنى آخرون الحصول على اسطوانة غاز، معتبرين أن كل عائلة تحصل على اسطوانة خلال مدة تتراوح بين 2 و4 أشهر.
1: لابد أن كأس العالم كان حاضرا أيضا في اهتمامات رواد مواقع التواصل.
11: بالطبع. انتشر فيديو لفنانين فلسطينيين يغنون للمنتخب المغربي في أحد الأعراس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك احتفالا بتأهله للمرحلة التالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. دعينا نستمع إليه.

0: تهانينا لأسود الأطلس وتمنياتنا لبقية المنتخبات العربية التي لا تزال في الكأس بالوصول لمراحل متقدمة. شكرك شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة.
1: شكرا جزيلا.
0: مرة أخرى نعود للملف الرئيسي في هذه الحلقة وهو الملف اللبناني، ولا تزال كما أشرنا مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني العقدة الرئيسية في التفاوض بين الجانبين، حيث بدأت قبل قليل الجلسة الختامية لجولة التفاوض الخامسة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. لمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وبداية إلى أي مدى في ضوء ما رأيناه في الصباح من نفي لأي انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني يبدو أن هذا الأمر محسوما بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لا تنازل فيه خلال هذه المرحلة التفاوضية؟
2: نعم، في حقيقة الأمر عندما بثت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي خبرا بأن إسرائيل انسحبت من بعض المواقع المحتلة جنوب لبنان، سارع الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني أيضا لنفي ذلك، وأبلغت القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام أنها لم تتلقى حتى اللحظة أي تعليمات من المستوى السياسي بالانسحاب. وبالتالي أيضا لدينا هنا هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر مطلعة أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي تستأنف اليوم تبحث بدء الانسحاب من جنوب لبنان، ولكنها تعتبر الأسوأ منذ بداية المباحثات، حيث هناك خلافات عديدة على مسألة الخرائط وعمليات إعادة الانتشار وخصوصا نشر الجيش اللبناني في الجنوب. وفي هذا السياق تأتي بعض التصريحات الإسرائيلية لتربط الواقع بإيران، حيث قال وزير الجيش إسرائيل كاتس أن كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى حزب الله أو حماس أو الحوثيين. وبالتالي الجيش الإسرائيلي حسب المستوى السياسي مصمم على عدم الانسحاب في هذه المرحلة من جنوب لبنان.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة وصدر الثلاثاء الماضي إلى أن العنف الجنسي استخدم كسلاح حرب في السودان، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إن التحقيق وثق أكثر من 500 حالة عنف جنسي منذ بدء الحرب في البلاد. جانب من قصص سيدات تعرضن للاغتصاب في السودان في التقرير التالي من إعداد نضال عجيب وقراءة مها الجمل.
3: في ظل اتساع رقعة النزاع في السودان، حذرت الأمم المتحدة من انتشار العنف الجنسي بالتزامن مع العمليات العسكرية. أفاد تقرير أممي بأن قوات الدعم السريع تتحمل مسؤولية كبيرة من حوادث العنف الجنسي الموثقة خلال الحرب، ونسبت إلى الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه حوادث عنف كذلك. وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 500 حادثة طالت أكثر من 800 ضحية، غالبيتهن من النساء والفتيات. قصص وشهادات مؤلمة يحكيها نساء وفتيات مثل عائشة مبارك، وهو اسم مستعار، التي كانت تتابع أخبار الحرب من أقاربها الفارين من الخرطوم قبل أن يهاجم الدعم السريع مدينتها في شمال كردفان، فتصبح بناتها الثلاث ضحايا.
4: جو دخلين كده بوحشية ما طبيعية، شارين أسلحة، طلعوا الرجال برا في الشارع، قال لي أنا بنتك دي عايزة. فللأسف أخي لباه في البيت الثاني، برضو تاني جال البيت الثانية، فقاموا ساقوا البيتين ديل، مشوا البيت الثاني ما كان فيه ناس، اختصبون وجابوا الراجع للأسف يعني.
3: نفى الجيش السوداني سابقا اتهامات بارتكاب حوادث عنف جنسي، وتؤكد الحكومة السودانية توثيقها أكثر من 2000 حادثة عنف جنسي منذ اندلاع الصراع. فيما تشير وزيرة الرعاية الاجتماعية سليمة إسحاق إلى أن 5 متهمين من قوات حكومية جرت محاكمتهم بعد رفع الحصانة عنهم كما تقول.
1: عندنا 91% هي دعم سريع أو أكثر من 91%. 5% تكون دائما أحداث فردية، 5% دي أو هي لو كانت أكثر أو أقل، لأنه طبعا الإبلاغ برضه مشكلة، لكن هو عموما مرات أقسمه بتاعت أحداث فردية ما فيها المنهجية، ما فيها أوامر قادة. ده الاختلاف بينه وبين الحياة الدعم السريع اللي هي كلها بمنهج. الأرقام حقت الحاجات دي قاعد تكون متباينة وما قاعد تكون واضحة. وفي حتى نحن بنفتكر برضه في مواطنين في الحتة دي في النص، ما بس يعني ناس مسلحين.
3: في المقابل ينفي الدعم السريع تلك الاتهامات. مصطفى باخت أبو وعد عضو فيما يعرف بتحالف تأسيس الذي تقوده قوات الدعم السريع.
5: مسألة اغتصابات في دارفور بيرتكبوها قوات الدعم السريع، هذه فرية وهذه عاري من الصحة تماما. الآن نحن عندنا مؤسسات قانونية وعندنا مؤسسات عدلية بتتابع مثل هذه الجرائم.
3: وتكشف هالة الكرب المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الإفريقي المعروفة باسم صيحة، وهي مؤسسة غير حكومية، عن ارتفاع حالات الاستغلال الجنسي بوسط السودان والخرطوم جراء الفقر والجوع وعودة النازحين.
6: جرائم العنف الجنسي ترتكب في كل مناطق السودان، تحديدا الاستغلال الجنسي نتيجة للفقر والتجويع. ده بيحصل في المناطق اللي فيها كثافة عالية بتاعت نازحين، وإحنا بنشهد عودة من المواطنين لمناطق وسط السودان والخرطوم. جرائم الاستغلال الجنسي منتشرة جدا، تحديدا في وسط البنات الصغار والطفلات، دي واحدة من أكبر الكوارث الصاحبة حرب السودان.
3: وتتطلع ضحايا مثل رشا محمد، وهو اسم مستعار، إلى محاكمة الجناة.
7: تم انتهاكي من قبل الدعم السريع، وهددونا بالسلاح وانتهكوا أعراضنا ونزحتنا، وصلنا المناقل سألنا ودونا للجنة الانتهاكات، وقدمت لنا الدعم اللازم في مستشفى المناقل، برضو وقفوا معانا دارين العدالة، بس غير العدالة ما عايزين أي حاجة تانية.
3: وحذرت المنظمة الأممية من أن السلام والتماسك الاجتماعي في السودان معرضان للخطر لسنوات ما لم تعالج أنماط العنف الجنسي عبر عدالة تركز على الضحايا وتكافح الوصمة والتمييز.
0: إلى اليمن، فلم تمضي سوى أسابيع قليلة على وفاة النازح اليمني المعروف بأبو هاشم حتى لحقت به زوجته في أحد مخيمات النزوح في محافظة حج شمال غربي البلاد بعد معاناة مع المرض والجوع، لتتحول مأساة الأسرة إلى صورة مكثفة لمعاناة آلاف النازحين في اليمن، كما نستمع لبعضهم.
8: أحوال هذا المخيم جدا جدا متداول لوضع سيء. من قبلها مات أبي أبو هاشم عبد الله عبد الرحمن السباري، ولحقت أمس حرمته خضرة شرعي أحمد، ولحقت من الجوع كذلك، من الجوع وكذلك لا نملك شيء، لا نملك شغال، لا نملك أي حاجة، وأنا إنسان معوق، وبالله أنا واحد مع هذا الإنسان، ونحن معنا صغار من فوق 6 أنفار، ما معي أحد ولا أحد عنهم غير الله.
9: نحن في محافظة حجة مخيمات عبس، أصبحت المجاعة في داخل المخيمات. في شخص في أحد المخيمات سبب الوفاة حقه، لم يوجد كيلو دقيق، لم يوجد رز، لم يوجد شيء في بيته. سألته قبل ما يتوفى قال له 3 أيام بلياليها لم يأكل شيء. وصلنا طبعا من حجر جلس وتوفى، فالأخير زوجته كانت معاقة. سبب توفن أني سألته بزيها مال لجاء عمتك توفن كده مو صادة، وسألت ما هو اللي جرى عليكم، قال لي والله يا أخي ماتت من الجوع، ما بش معنا أكل ولا معنا شيء، معنا خبز يابس. السبب المنظمات هذه أصبحت منعدمة في داخل المخيمات، منظمات بنشوفهم على الصوالين فعلى الخط، لكن عمل داخل المخيمات تصرف لم توجد منظمة. أصبحت المجاعة كل يوم تموت أسرة، كل يوم يموت طفل.
10: إننا بحالة صعبة، ما نجد أي حاجة ولا منظمة ولا أكل ولا موية ولا زاد ولا أي حاجة. المريض نحن من الإسعافات، لا أقول لك ولا أي حاجة، مقطوعين من كل حاجة. هذا البنت مات سببها جوع.
0: جانب من معاناة النازحين اليمنيين في حج شمال غربي البلاد. وبهم نصل لنهاية هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد الأحد القادم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج لمياء عبد الستار، وكان معكم في هندسة الهواء طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.